0: سكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. معلي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله

فاقتلوهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أو

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: سكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل

الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن

0: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صدق الله العظيم.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 ارم اف ام تونسنا.

وعلي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 أنوار الصباح نور وإيمان.

0: وإيمان وإيمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وما

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

0: وإيمان وإيمان.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعة كانت له كأجر حجة وعمرة.

0: تامة تامة تامة. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. رواه أبو داود. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. متفق عليه. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. رواه البخاري. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعربي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي. وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الأولين وسيد الآخرين. أوصاني حبيبي، أوصاني خليلي، هكذا كان يقول الصحابة الكرام عن حبيبنا وشفيعنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إحسان الظن بالله، قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إذن لابد أن نظن بالله خيرا، كل ما يعطينا ربي وإن بدا لنا هكذا يعني فيه ألم أو فيه تعب فهو خير، ولكن لا نعرف. الحب، الحب هو الزبير يسمع بإشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج يجر سيفه في طرق مكة رضي الله عنه وهو ابن 15 سنة، ليكون سيفه أول سيف استل في الإسلام. الحب هو امرأة بني دينار حين يخرج زوجها وأبوها وأخوها إلى أحد فيستشهدون جميعا في سبيل الله وينعون لها، فترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. الحب حرفيا وفعليا يتجسد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوني في عائشة. الحب عندما يقول الصديق رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم عند دخول الغار: والله لا تدخله حتى أدخله قبلك يا رسول الله، فإذا كان فيه شيء أصابني دونك. الحب هو بلال، نعم هو بلال، حين اعتزل الآذان بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أذن بطلب من عمر رضي الله عنهم لم يرى يوما كان أكثر بكاء منه عندما قال: أشهد أن محمد رسول الله. كل المدينة بكت حبا. الحب يقول أبا بكر: كنا في الهجرة فجئت بمذقة لبن فناولتها لرسول الله وقلت له: اشرب اشرب يا رسول الله. يقول أبا بكر: فشرب النبي حتى ارتويت. الحب هو ثوبان، حين يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: ما غير لونك يا ثوبان؟ فيقول: يا رسول الله، ما بي مرض ولا وجع إلا أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك. الحب هو ربيعة بن كعب، حين يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حاجتك؟ فيقول: مرافقتك في الجنة. من هذا الحب نستمد الثقة، من هذا الحب نستمد الاتكال وحسن الظن بالله عز وجل، أجمل عبادة قلبية قد يغفل عنها كثير منا هي عبادة حسن الظن بالله. اللهم يا ربي اجعلنا ممن يحسنون الظن بك وممن يحبونك ويحبون رسولك حقا. والسلام عليكم.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
4: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
5: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
4: ما عليك، كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
5: وسمع الصوت
6: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
3: تسمعونا
6: على www.rmfm.net.
3: rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. رما فام ديما معاك
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

تسمعونا انهار على صباحه يولي بالسبعة للحداش معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار الموسيقى الضيوف والفقرات المتنوعة ملعادة للموجة على النرمة فاب كل يوم من الاثنين للجمعة بالسبعة للحداش واسمع انهار على صباحه مع منى. السبعة واربعتاشر دقيقة صباح النور نهاركم زين تحية طيبة ليكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net موعد جديد وجمعة مباركة إذن لجميع المستمعين اللي عدلتوا موجتكم واللي باش تبداو معنا المشوار في صبحية اليوم الجمعة 7 أوت 2026. ونسوكم من طوا حتى الأحداش مختلف فقراتنا اللي تعودتوا بهم كالعادة معنا في الاستماع. إذن خليكم معدلين موجتكم وتنجموا زادة تتواصلوا معنا على 71-134-396 ولا على الباش فيسبوك راديو رام فم. تخليونا اقتراحاتكم كيف كيف زادة على الواتساب على 29-29-66-68. بعد شوية نعطيكم لمحة وفكرة على حوال طقسنا لليوم طقس الويكاند زادة كيفاش باش يكون. خليكم معنا في الاستماع. منير سلامة في الإخراج, منى البيجي معكم من قدام الميكرو باش خليكم مع الموزيكا و بدايتنا تونسية مع الهادي الجويني يغنينا تبعني نبني والدنيا زينة. متبدلوش الموجة لنا رجعينا.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 7:24 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا موصلين معاكم مشوارنا، مازلنا في بداية مشوارنا لليوم. لقاية ذي نعطيكم لمحة على أحوال الطقس في النشرة الجوية.
0: النشرة الجوية.
1: إذن بالنسبة للنشرة الجوية وحسب المعهد الوطني للرصد الجوي، بالنسبة لطقس اليوم، إذن سحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالوسط ومحليا بالجنوب، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل مع دوائر رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتقوى مؤقتا لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر اليوم مضطرب وتتراوح الحرارة القصوى بين 32 و37 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات، وبين 38 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. بالنسبة لأحوال الطقس في مساك، إذن درجة الحرارة اليوم نلقاوها تتراوح بين 27 و28 درجة حاليا، من بعد نص النهار نلقاوها بين 35 و36 درجة. بالنسبة لطقس الويكاند، إذن درجة الحرارة باش تتراوح فيه بين 26 و37 درجة. دي بالنسبة لطقس السبت والأحد، باش تكون درجة الحرارة بين 25 و35 درجة. إذن دي بالنسبة لش كان عنا في النشرة الجوية.
0: النشرة الجوية.
1: 7:25 دقيقة، مازلنا معاكم بعد شوية 24 دقيقتين، خليكم معنا في الاستماع.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. قيت الشهر على ريم اف ام. الصيف متسمي على اللمه والفرحه وفضاء بونجو السنه زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصاير الطبيعيه من السيترونات بنواعه جو دو فريز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في اقل من 24 ساعه. الطلبيه تكون حاضره لجميع افراحكم ومناسباتكم العائليه بنا ونظافه وجوده بخبره اكثر من 20 سنه. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئه قريب من مغازه جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف اكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا لسي تكنيك بالضبط، بحذك وش تلعيوني مقابل استيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستخيكشوغ مداحو مالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاش 54 852 233 ولا 55 777 909.
1: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قتلك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحد

0: ليسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: هذه نغمة نسموها بعد شوية في النهار على صباحو.
1: النهار على صباحو. النهار على صباحو.
0: مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا 7:41 دقيقة. تحياتنا لكم اللي اخلطوا علينا في الاستماع الوقيت هذية. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، ربي يعينكم كان في خدمكم كان في الكياس تسمعوا فينا طريق سلامة، وإن شاء الله زينة للجميع. الوقيت هذية نعطيكم جولة في أبرز الأخبار اللي تنجم تكون فاتتكم في 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين. 24 في دقيقتين.
0: في 24 دقيقتين. إذا الديوان الوطني للتطهير شرع منذ ماي اللي فات في تنفيذ برنامج لجهر شبكات المياه بالمناطق المنخفضة والأودية وأحواض تجمع مياه الأمطار، هذا استعدادا لموسم الأمطار المقبل. في تصريحه للإذاعة الوطنية رئيس مديرية مياه الأمطار بالديوان الوطني للتطهير الطاهر قايد قال أن بعض الأشغال ستنتهي خلال شهر أوت الجاري. وبخصوص باقي برامج تدخلات الديوان قال أنه وبتكليف من الدولة وبتعهد من الديوان مش يتم صيانة 47 واد ومجرى مياه على امتداد 65 كيلومتر و31 حوض لتجمع مياه الأمطار بتونس. ودعا طاهر القايد المواطنين إلى تجنب إلقاء الفضلات في شبكات تصريف مياه الأمطار وفي شبكات تصريف المياه وفي الأودية، هذا حسب تصريحه. في أخبارنا الأخرى، انعقدت البارح بالقروان الندوة الإقليمية للاستثمار والإدماج المالي للتونسيين بالخارج، وتم تخصيصها لبحث فرص الاستثمار والقطاعات الواعدة بولايات الإقليم الثالث وتعزيز الإدماج المالي للتونسيين بالخارج. خلال إشرافه على اختتام الندوة كان أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر على الدور المحوري للتونسيين بالخارج في جلب الاستثمارات وإحياء الدورة الاقتصادية، كما شدد على ضرورة الإحاطة بالتونسيين بالخارج وتوفير كافة الظروف وتسهيلات لبعض مشاريعهم في تونس. وأكد أن أفراد الجالية التونسية بالخارج هم ثروة وطنية ورأس مال بشري يمتلك كفاءات وخبرة دولية، وقال أن التعامل معهم لا يقتصر على التحويلات المالية وإنما يقوم على اعتبارهم شريك أساسي في دعم التنمية الوطنية مع ضمان حقوقهم ورعايتهم أينما وجدوا حسب قوله. فكركم أنه رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة محسن بن ساسي إذن يعلن عن موسم التخفيضات الصيفية السنة اللي ينطلق اليوم ويتواصل على امتداد 6 أسابيع، وأوضح أنه نسب التخفيض يجب لا تقل عن 20% وفق القانون سنة 1980. ودعا كافة التجار في مختلف ولايات الجمهورية إلى دعم ملفاتهم لدى الإدارات الجهوية لوزارة التجارة مع إمكانية تقديم التصاريح الحصول على التراخيص حتى بعد الانطلاق الرسمي للموسم. إذن اليوم هو انطلاق الموسم السرد والتخفيضات الصيفي الجمعة 7 أوت 2026. في موضوع آخر، أكد وزير البيئة حبيب العبيد على ضرورة تكثيف أعمال الرقابة وتطبيق القانون في مجال حماية البيئة. كان شدد على مبدأ تحميل كل من يتسبب في التلوث، وداخل إشرافه على ندوة المؤسسة الوكالة الوطنية لحماية المحيط اللي تم تنظيمها بمنتزه النحلي. ووسط الندوة إذن باستكمال عدد دليل الإجراءات الخاص بالوكالة ومرافقة الصناعيين ودعمهم في مسار التأهيل البيئي. المشاركين شددوا إذن بحضور المدير العام الوكالة الوطنية لحماية المحيط وعدد من إطارة الوزارة على أهمية الانخراط في مسار الرقمنة واعتماد التقنيات الحديثة المبتكرة في تجميع البيانات وتحليلها حتى تسهم في تطور أداء الوكالة والرفع من نجاعة تدخلاتها. ونختم بالخبر هذه، وينكد وزير الخارجية محمد علي النفطي بمناسبة مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي حول القدس الشريف بالعاصمة الأردنية عمان يوم أول أمس أن القدس الشريف لا تعتبر مجرد قضية سياسية وملف تفاوضي، بل مدينة ذات مكانة روحية وتاريخية وحضارية استثنائية في العالم، وتمثل بالتالي إرث إنساني مشترك تتعايش فيه سلميا الشعوب بأديانها وثقافتها، كما شدد على صون هويتها الأصلية وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني مسؤولية جماعية لا تنفصل عن الجهود الرامية لإنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه. كيف شدد على موقف تونس الثابت والدعم للقضية الفلسطينية، وفي مقدم ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وجدد رفض تونس القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني الديمغرافي للقدس الشريف حسب نص البلاغة. هذا اشكال عنا في جولتنا في 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين. 24 في دقيقتين.
0: ما زلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا، خليكم مع الموسيقى بوب وهنا راجعين.
1: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه تقيد في شهار على نرم افهم جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. صيف السنة تحلى العشوية في مناجم ساكن، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير، ولمة عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مناجم ساكن يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن طريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك نكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29-052-053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام. تقيت الشهر على ريم اف ام.
1: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
0: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير. وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك نيوسكولي أراهي المكتبة المثالية.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قرايت.
0: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27-812-925 وإلا 25-455-777. وكنت تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
5: سيف سنين نهار على صباحه يولي من 7 ل 11، معنا تعيشوا جو الصبحيه مع الاخبار الموسيقى الضيوف والفقرات المتنوعه. ملا عاد للموجة على الرم فاب كل يوم من 2 للجمعه من 7 ل 11، واسمع نهار على صباحه مع منى.
6: 8:03 رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نهار على صباح، وما زلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى للحداش. نفكركم تنجموا تكتبونا لديديكاس نتاعكم على الباش فيسبوك راديو رما فهم، وأكيد نرجعوا نعمل عليهم طلة في فقرة من القلب للقلب. لقيت هذية نمشي مع بعضنا. منك نسمع،
7: منك نسمع، منك نسمع،
6: في منك نسمع. إذا باش نرجعوا على سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بيل بازيري، قال إنه السفارة حريصة على تعزيز التعاون مع قصر العلوم بالمنستير اللي يعد مؤسسة رائدة في نشر العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتشجيع الابتكار وتنمية الثقافة العلمية لدى الشباب والمربين في تونس. وأوضح على هامش زيارة أداها إلى قصر العلوم بالمنستير إنه طلع بالمناسبة على أنشطة المؤسسة وبرامجها وفق تطويرها، وكان مرتكب عدد من الأنشطة، وبين أن الزيارة دي تندرج في إطار دعم سجل التعاون المثمر بين الجانبين. وكيف كيف تحدث وقال أنه هذه ضمن برنامج إذا قاعدة تحضر قاعدين يحضروا فيه، وباش يتم تنظيم لقاءات إذا بالإضافة إلى تبرع بعديد التجهيزات لفائدة مدينة العلوم. كيف كيف زاد أو قصر العلوم عفوا، كيف كيف تجسد المبادرات هذه وفق الدبلوماسي الأمريكي التزام الولايات المتحدة بدعم الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، كما تأكد أهمية الشراكات الدولية في توسيع فرص التعليم والتعلم مع استكشاف أفاق جديدة للتعاون في مجالي العلوم والتكنولوجيا. من جهة أخرى، السفير نوه بعراقة العلاقات بين تونس وبلاده اللي ترجع لأكثر من 230 سنة، وبزيارة الدولة اللي أداها الزعيم الحبيب بورقيبة الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس كينيدي، وأشار لأنه تولى زيارة روضة الزعيم هذا وفق بلاغ صادر عن قصر العلوم بالمنستير. وزيرة المرأة أسماء جبري افتتحت بمركز الكريديف لقاء علمي حول صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع، بناء التمثلات وتوجيه الممارسات، وأبرزت في كلمة لها حول المشروع المجتمعي الوطني لمجتمع متوازن متشبث بقيمة الإنسانية ومحافظ على مكتسباته الثقافية ومؤسساته الاجتماعية. إذن بين الدور الإعلام كشريك استراتيجي لمزيد على مكانة المرأة التونسية وتعزيز وريادتها، واكدت انفتاح الوزارة على جميع المبادرات اللي تنخرط في المشروع المجتمعي هذا والقيمي، واتكرس الممارسات والتمثلات الفضلة. كيف كيف اكدت لنا على النهوض بدور قطاع الاعلام ومؤسساته في دعم صورة المرأة وتعزيز مكانتها داخل الأسرة وفي المجتمع، يستدعي تضافر جهود كافة المداخلين من مستوى السياسات العمومية وحقول الاعلام والثقافة والانتاج الفكري. لقاء هذا كان شهد نقاش جمع عدد من الباحثين والإعلاميين ومختلف المداخلين لتبادل الرؤى واستشراف سبل مزيد النهوض بدور قطاع الإعلام ومؤسساته في دعم صورة المرأة وتعزيز مكانتها داخل الأسرة والمجتمع، حسب نص البلاغ. في موضوع آخر، الغرفة الوطنية للرخام أكدت أن القطاع يواجه ما وصفته بالمظلمة على خلفية توجه إدارة الجبال لتطبيق معلوم الاستهلاك على الرخام والجرانيت بأثر رجعي وبنسبة اعتبرتها الغرفة مرتفعة، كما حذرت في ندوة صحفية تم تنظيمها أنه الإجراء هذا يهدد ديمومة المؤسسات الصناعية الناشطة في القطاع ويعرض آلاف مواطن الشغل للخطر، حسب تصريحهم. ونختم بالأخبار هذه، وينات لقات الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مشروع الطاقة الشمسية الفوتوضوئية شمس لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمويل من البنك الأفريقي للتنمية في إطار دعم الانتقال الطاقي وتحفيز الاستثمار الخاص في الطاقات المتجددة. الورشة هذه شاركوا فيها ممثلين عن وزارة الصناعة، الطاقة، المناجم، التخطيط والبنك الأفريقي للتنمية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والمجلس البنكي والمالي، فضلا عن مؤسسات مالية. وأكد مدير العام للوكالة الوطنية التحكم في الطاقة نافع البكاري بالمناسبة أنه مشروع شمس يهدف إلى إرساء آلية لدعم تمويل مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية الموجهة للاستهلاك الذاتي لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وقال أنه المشروع هذا من شأنه أنه يساهم في تحسين النجاعة الطاقية والرفع من تنافسية النسيج الاقتصاد الوطني. واستعرضت الورشة وفق نص البلاغ مختلف مكونات المشروع، مراحل تنفيذه بما في ذلك آلية التمويل وأدوار الهيكل المداخلة، بهدف ضمان تنفيذ المشروع في أفضل الظروف. وكانت هذه جولتنا في منك نسمع.
7: منك نسمع. منك نسمع.
6: بعد شوي جولتنا باش تكون في عين على الجهة وعودة على أبرز الأخبار المحلية والجهوية. خليكم معنا في الاستماع. موسيقى نسمع روضة عبد الله ودرج عيننا.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 للـ11 على ريم فام. تقيت الشهر على ريم فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار؟ تراها بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على دمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام.

Oh, ya Salima, ya Salima, ya Salima, ya Salima.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيت الشهر على لارما فاما مع عقارية قلولو. من توا تنجم تشري أبارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل أزور أول ريزيدانس في مساكن صديقة للبيئة. اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستيل لوني سوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكوز أبارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت. بيبليسيتي
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ 11 على رما فام
2: 8:36 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار لصباحه، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا. تحياتنا لكم اللي خلطوا علينا في الاستماع لقية هذا، ونمشي مع بعضنا العين على الجهة.
0: عين على الجهة، عين على الجهة.
2: في عين على الجهة إذا نبدأ أخبارنا المحلية، ونشرف ويلي سوسة على جلسة اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة اللي تم تخصيصها لمتابعة انتشار حشرة سوس النخيل الحمراء، هذه بحضور إذا الكاتب العام الولاية معتمد مركز الولاية والمعتمدين والمدير الجهوي للحماية المدنية مع المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية والكتاب العامين مكلفين بتسيير شؤون البلديات وكافة أعضاء اللجنة. الوالي أكد أن الاجتماع هذا يندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى حماية الثروة الفلاحية من خلال تكثيف أعمال الوقاية والمتابعة الدورية لحشرة سوس النخيل الحمراء، اتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية للحد من انتشارها والقضاء عليها في أسرع الآجل. هذا قدمت مندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة عرض حول الوضعية الحالية، ضمن تقييم لمستوى انتشار الحشرة، استعراض لمختلف التدخلات الإجراءات الوقائية والعلاجية اللي تم تنفيذها في إطار مقاومة الآفة هذه. كما شدد الوالي على ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية مع اتخاذ تدابير استباقية عملية كفيلة بالتصدي لانتشار الحشرة هذه. هذا تم الدعوة لرصد الحشرة ومراقبة أشجار النخيل مرجع النظر لمداواية الأشجار من طرف البلديات، وتعهدت خلايا الإرشاد الفلاحي بتحسيس مالكي المنازل اللي عندها نخيل لاتخاذ احتياطات وقائية ومراقبة المنابت بالجهة وضبط تركيبة خلية أزمة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية مع مراقبة إذن المنابت بالجهة والتدخل عند الضرورة بالسرعة والنجاعة للحد من انتشار حشرة سوس النخيل الحمراء. فكركم زادوا في إطار الحرص على تسريع نسق إنجاز المشاريع السكنية وتقريب السكن اللائق من المواطنين، كانت داس لحزواري وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أولم زيارة عمل لولاية سوسة لإعطاء شارة انطلاق مشروع الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط، إذن سنيت الوسط بإقامة الرمال بحي حشات سوسة جوهرة، وضمن إنجاز 14 مسكن اجتماعي في إطار برنامج الكرام المملك اللي يهدف إلى تمكين ذوي الدخل المحدود والمتوسط من النفاذ إلى السكن عبر صيغة تمويلية إذن وتتمثل في الكراء لمدة زمنية تنتهي بالتمليك. الوزير أكد بالمناسبة أن برنامج الكراء المملك يمثل أحد أهم الآليات أو آليات الاستجابة لطلبات المواطنين في الحصول على سكن لائق خاصة لفائدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط. أكد أن الوزارة تسعى من خلال رقمنة الإجراءات وتسريع نسق الإنجاز إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، كما دعا المقاولات المكلفة بإنجاز الأشغال إلى الالتزام بالأجال التعاقدية واحترام مواصفات الجودة المطلوبة. نمشيو البارحة إذن الأخبار في ولاية المنستير، وين أدى والي الجهة إذن والي المنستير عيسى موسى بحضور عضو مجلس نواب الشعب وعدد من الأطراف، كانوا أدوا زيارة إلى منزل أو عائلة متضررة من حريق كان اندلع بمنزلها بمدينة المكنين للوقوف إلى جانب أفرادها ومساندتهم في الظروف هذه، وين استمع إلى مشاغلهم واطلع على وضعيتهم. كما عين حجم الأضرار المادية الجدية اللي لحقت بالمسكن ومحتويات. الولية كانت في الزيارة دي وقوف السلطات الجهوية والمحلية إلى جانب العائلة وحرص على الإحاطة بها ومتابعة وضعيتها عن قرب، وشدد على ضرورة توفير المساعدة اللازمة والاستجابة إذن في أقرب الأجل لاحتياجات لفرضتها تداعيات الحريق. هذا وأثر المعاينة الميدانية بحضور ممثل شركة تونسية الكهرباء والغاز والاستماع لأفراد العائلة. كان والي المستير اتخذ جملة من الإجراءات من التدخلات العاجلة لفائدتها بالتنسيق بين مختلف المصالح المعنية، وين تولت السلطة الجهوية والمحلية بصفة فورية توفير منزل العائلة المضرة اللي يمكن لها الإقامة فيه بداية من يوم أمس، على أن تستكمل أو يتم استكمال تأثيثه لاحقا مع مواصلة متابعة ميدانية مستمرة. نفكروا أنه حريق اندلع بالمنزل المذكور وخلف أضرار مادية هامة دون تسجيل أي أضرار أو إصابات بشرية. وفادت العائلة أن الحريق بدأ من مكيف الهواء تزامنا حسب تقديرها مع عودة التيار الكهربائي أثر انقطاعه قبل أن تنتشر النيران بأجزاء من المنزل. ومن المنتظر أن تتواصل الفترة القادمة جراء معاينات واختبارات فنية لازمة لتحديد أسباب الحريق بدقة وتقييم حجم الأضرار، على أن تعتمد نتائجها لاتخاذ الإجراءات المستوجبة وفق ما يضبطه القانون مع وصلت لحاطة بالعائلة ومتابعة وضعيتها إلى حين تجاوز تداعيات الحادث، ذي حسب بلاغ صادر عن ولاية المنستير. وكان هذا شعرنا في عين على الجهة.
3: عين على الجهة، عين على الجهة،
2: عين على الجهات. وصلنا 8:41 دقيقة، بعد شوية إذا نمشي من بعضنا الأسمع ما نقرأ. مش خليكم مع الموزيكا ماجد الرومي وانا رجعين.

0: كيف سنه النهار على صباحه يولي من 7 ل 11 معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار الموسيقى الضيوف والفقرات المتنوعة ملعاد للموجة على المرمى فات كل يوم من 2 للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار على صباحه مع منى
1: 9:05 نهاركم زين. مرحبا من جديد مستمعينا. إذا ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا في نهار على صباح وتحياتنا ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. لقيت هذه جولتنا باش تكون في أسمع ما نقرأ.
2: أسمع ما نقرأ. أسمع ما نقرأ.
1: في أسمع ما نقرأ إذا نبدأ بجولتنا في أبرز الأخبار اللي وردت في صحفنا التونسية. نبدأ بجريدة الشروق إذا اللي تحدثت على موسم السولد التخفيضات الصيفية. السولد الصيفي سنال يمتد على مدى 6 أسابيع واليوم الانطلاقة. كيف بالنسبة لباقي المواضيع تحدثت جريدة الشروق إذا على تسخير 6 شاحنات إطفاء للسيطرة على أحاديث بالكريب إذن يوم أمس وين أعوان الغابات وحدة الحماية المدنية وعدد من المتطوعين بولاية السريانة كانوا إذن واصلوا يوم أمس مجهوداتهم للسيطرة على الحريق. حريق جبل إذن بعمادة حمام بيضة من معتمدية الكريب وامتد إلى جبل المرقب بسريانة وفق رئيس دائرة الغابات بالجهة. كيف بالنسبة لباقي المواضيع في جريدة الشروق نقرأ إذن في ندوة إقليمية بالقيروان التونسيون بالخارج وفرص الاستثمار وزادة تحدثت الجريدة على كيف زادة على سكن الاجتماعي ومنصة رقمية وإطلاق مشاريع الكراء المملك حل لأزمة السكن. كيف زادة نقرأ في نفس السياق على مواضيع كما وزيرة المرأة وتصريحها واللي كنا تطرقنا ليه الموضوع منذ قليل حول الإعلام شريك لدعم المرأة وعدد من المواضيع الأخرى اللي كانت زادة ترقت لهم جريدة الشروق. كيف زادة نقرأ في الشروق جهات المهدية الندوة الجهوية للاستثمار سبل التوظيف الأنجع لتحويلات التونسيين بالخارج. كيف زادة نقرأ حرائق غابية متتالية طالت مختلف المناطق ببنزرت والمطلوب حماية النسيج الأخضر. وبالنسبة لباقي الأخبار متعلقة بالجهات في جريدة الشروق عنا حملة مناصرة لاستكمال مشروع المنطقة الصناعية الروماني ببوسالم والغرفة الوطنية للرخام تطبيق الأثر الرجعي لمعلومة الاستهلاك يهدد القطاع. هذه بالنسبة لأبرز الأخبار تناولتهم جريدة الشروق. نمشي لصباح نيوز إذن ونقرأ تصريح وزير التجارة لأكد الاستعداد الجيد للمولد النبوي الشريف والعودة المدرسية وفجوات الإنتاج. إذن ذي حسب لقاء صار بوزارة التجارة والاجتماع ذي جاء في إطار متابعة تأثيرات التداعيات الأخيرة اللي شهدتها مؤخرا البلاد من تقلبات مناخية ومتغيرات أخرى وانعكاساتها على مستويات التزويد والأسعار بمختلف جهات البلاد من ناحية والاستعدادات للاستحقاقات القادمة من ناحية أخرى. إذن فصدد هذا أكد وزير التجارة على أن المرحلة هذه تطلب مزيد اليقظة الميدانية ومتابعة منظومات الإنتاج والقطاعات الصناعية ومسالك توزيعها والمخزونات ورصد المؤشرات السوق لاتخاذ إجراءات بصفة استباقية ومبنية على معطيات دقيقة ومحينة قبل أن تنعكس على مستويات التزويد أو تزويد الأسعار. كيف الوزير قال أنه عمل الوزارة اليوم لا يقتصر على معالجة الاضطرابات والإشكاليات اللي يشهدها السوق في بعض الفترات بل زاد قدرتها على توقعها وتفاديها قبل أن تتحول إلى أزمة مس المواطن. على صعيد آخر زاد أكد وزير التجارة على الاستعداد الجيد للمواسم الكبرى في مقدمتها المولد النبوي العودة المدرسية فجوات الانتاج. وفي الإطار هذا تم التأكيد على أهمية التخزين كآلية مهمة في تعديل السوق وضمان تزويدها بمختلف المنتوجات الفلاحية خاصة خلال فجوات الانتاج التي تشهدها بعض المنظومات الفلاحية وبعض القطاعات على غرار القطاع السياحي. بالنسبة لمواضيعنا الأخرى، إذا مدينة العلوم بتونس أعلنت أنه موعد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا باش تكون هذا 3/25 أوت الجاري الموافق ل 12 ربيع الأول 1448 هجري، وذلك لإمكانية الرؤية إذا بالتلسكوب والتحري بداية شهر ربيع الأول. وأكدت أنه ديوان الأفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. كما وضحت في بلاغ أن أغلب البلدان الإسلامية اعتمدت بداية شهر صفر يوم الخميس 16 جويلية، وأضافت أنه حسب الحسابات الفلكية يحدث الاقتران المركزي إذن يوم الأربعاء 12، وحسب المعطيات الفلكية هذه تكون رؤية الهلال ممكنة بالتلسكوب، وبالتالي نهار الجمعة 14 أوت وفاتح لشهر ربيع الأول 1448 هجري. ومدينة العلوم إذن تقول أنه فلكيا ذكرى المولد باش تكون نهار 25 أوت الجارية. بالنسبة لمواضيعنا الأخرى اللي طرقت لهم جريدة الصباح نيوز، نقرأ حول مراجعة إذن مجلة الشغل. وزيرة الشؤون الاجتماعية في تصريح ليه يأكد أنه مشروع مراجعة مجلة الشغل يمثل اليوم ورشة إصلاح كبرى تهدف إلى إعداد إطار قانوني حديث يواكب التحولات المتسارعة اللي يشهدها عالم الشغل ويستجيب للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. كان أوضح إذن في تصريح ليه لصباح نيوز أنه تنقيح مجلة الشغل يأخذ بعين الاعتبار المستجدات إذن اللي لم توطرها النصوص الحالية، كما العمل عن بعد، اقتصاد المنصات إلى جانب تطوير منظومة الصحة والسلامة المهنية. وأضاف أنه المراجعة باش تشمل زادة إعادة النظر في عدد من الأحكام اللي تجاوزها الواقع، بما يضمن إصدار مجلة شغل أكثر انسجاما مع حاجية سوق العمل تحفظ حقوق مختلف الأطراف وتواكب أنماط التشغيل الحديثة. وأشار إلى أن الهدف من الإصلاحات هذه يتمثل في بناء تشريع عصري قادر على مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مناخ العمل اللائق. تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية تجي عقب اختتام أشغال الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بولاية الإقليم الثالث واللي ضمت ولاية القروان سوسة المستير والمهدية وسريانة والقصريين، وتم احتضانها بولاية القيروان. ونختم بالخبر هذايا في جريدة صباح نيوز. وزارة التربية أعلنت عن إطلاق منصة أو منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، وأوضحت أن المنظومة هذه واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية وتفتح فضاء رقمي موحد لكل الأسرة التربوية، ودعت كل ولي تلميذ أنه يبادر بالدخول للمنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل وتسجيل الأبناء دون تأخير. إذن بالنسبة لل منظومة اللي هي viscolaire.education.tn، وتعد منظومة حياة المدرسية جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة حسب بلاغ صادر عن وزارة التربية. إذا هذه بالنسبة لجولتنا لليوم في أسمع ما نقرأ.
2: أسمع ما نقرأ، اسمع ما نقرأ.
1: مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا مستمعينا، 9:13 دقيقة. وش خليكم مع الموسيقى، نسمع صابر الرباعي ونرجعينا.

0: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع
1: في تعيش وتسمع. إذن باش نرجعوا على جمعية أصوات نساء، اللي الجمعية هذه إذن اللي باش تعقد نهار الأربعاء 12 أوت ندوة لتقديم تقريرها السنوي حول رصد جرائم تقتيل النساء في تونس لسنة 2025، إلى جانب الإطلاق الرسمي لأول منصة إلكترونية مخصصة لرصد الجرائم وتوثيقها. وتندرج المبادرة هذه وفق الجمعية في إطار مواصلة جهودها لرصد وتوثيق جرائم تقتيل النساء في تونس في ظل تواصل الجرائم هذه وتفاقمها، فضلا عن استمرار مظاهر الفلات من العقاب وغياب معطيات رسمية شاملة ودقيقة حول الحجم الحقيقي للظاهرة. التقرير الجديد يمثل إصدار الثالث للجمعية جمعية أصوات نساء بعد تقرير سنة 2023-2024، ويهدف للمساهمة في إنتاج المعرفة حول جرائم تقتيل النساء والكشف عن حجم الظاهرة هذه وأنماطها، ودعم جهود المناصرة من أجل وضع سياسات وآليات أكثر نجاعة لحماية النساء من العنف ومناهضة الفلات من العقاب. كما بتشهد الندوة إطلاق أول منصة إلكترونية لرصد جرائم تقتيل النساء في تونس، في خطوة تهدف إلى تعزيز آليات التوثيق والرصد وإتاحة البيانات والمعطيات المتعلقة بالجرائم هذه، بما يساعد على فهم الظاهرة ومتابعتها بصورة أكثر انتظاما، ودعم جهود المجتمع المدني والفاعلين في مجال مكافحة العنف ضد النساء بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق ليوم 13 أوت من كل سنة. إذا الندوة دي باش يتم تنظيمها بداية من 10 متاع الصباح بالعاصمة بمشاركة مختلف الأطراف المهتمة بقضايا حقوق النساء ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي. مبادرة جي في إطار التزام جمعية أصوات نساء بمواصلة العمل على توثيق جرائم تقتيل النساء، المساهمة في تعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات إذن من العقاب، والدفع نحو سياسات عمومية أكثر فاعلية في مجال الوقاية من العنف ضد النساء وحمايتهم. إذا كما قلنا حسب ما جاء في إطار كما قلنا الندوة اللي باش تعقدها الجمعية نهار 12 أوت، وباش يتم خلالها إطلاق أول منصة إلكترونية لرصد جرائم تقتيل النساء في تونس. إذا هذا بالنسبة لتعيش وتسمع.
0: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
1: 9:31 دقيقة بعد شوية، صحتك بالدنيا، خليكم مع الموسيقى وانا رجعين.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي، اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام، ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: شو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. تقيت الشهر على ريم اف ام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعندك قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة أنفولاين 27-198-888.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار لصبيحه، ومازلنا مواصلين معاكم مشوارنا 9:49. اذا لقيت دين مشي مع بعضنا صحتك بالدنيا.
0: صحتك بالدنيا، صحتك بالدنيا.
1: في صحتك بالدنيا نبدأ بالأخبار هذية، وين نعلن معهد باستر تونس اختياره رسميا من قبل المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ليكون المركز الأقليمي لشمال أفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة، في خطوة تعزز مكانة تونس في منظومة الأمن الصحي بالقارة الأفريقية. معهد باستر أوضح في بلاغ أن المركز الأقليمي باش يتولى تعزيز مراقبة البيئة، تطوير أنظمة الإنذار المبكر ودعم الأمن الصحي في المنطقة، وأكد أن الاختيار هذا يعكس خبرته في مجال المراقبة البيئية وعلم الجينوم والمعلوماتية الحيوية والصحة العامة، ويكرس دوره الريادي على المستوى الأقليمي في تعزيز الأمن الصحي في أفريقيا. معهد باستر أشار إلى أن التعيين هذا يجدد تأكيد التزام تونس بدعم الابتكار وتعزيز التعاون العلمي واعتماد مقاربة صحة واحدة، بما يسهم في تطوير شبكة أفريقية فعالة لمراقبة البيئة لخدمة الوقاية من التهديدات الصحية والاستجابة لها. نرجع على وزارة الصحة اللي أطلقت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم من اليابان المرحلة العملية في مشروع منقذ للحد من حوادث الغرق وتعزيز سرعة ونجاعة الاستجابة للحالات الطارئة. برنامج هذا باش ينطلق في تدريب 120 مشارك من الإسعاف الطبي الاستعجالي والحماية المدنية والهلال الأحمر التونسي والكشافة التونسية والسباحين المنقذين على تقنية الإنقاذ الآمن والإسعافات الأولية والانعاش القلبي الرئوي واستخدام جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي. كما تم تقديم منصة منقذ لتهدف إلى تحسين التنسيق بين مختلف المدخلين وتسريع عملية الإنقاذ والأسعاف بما يدعم حماية الأرواح. هذا ويجسد المشروع التزام وزارة الصحة بتطبيق استراتيجية الوقاية بين القدرات الوطنية وتطوير الشراكات الدولية من أجل منظومة صحية أكثر جاهزية واستجابة لحماية المواطنين. ونختم بالأخبار هذه، وندعات لدار العامة المصالح البيطرية كافة المؤسسات التونسية المصدرة نحو أسواق الاتحاد الأوروبي للإسراع في ملائمة نظم التغليف والتعليب مع أحكام اللائحة الأوروبية الجديدة المتعلقة بمواد التغليف. وأكدت لنا الإدارة العامة المصالح البيطرية وفق ما نقل المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري أنه التدابير الجديدة هذه باش تدخل حيز التطبيق ابتداء من 12 أوت، وتهدف اللائحة الأوروبية الجديدة إلى تعزيز الاستدامة البيئية والحد من الأثار السلبية لنفايات التعليب، وهذا عبر تحسين قابلية المواد لإعادة التدوير وتسهيل معالجتها، وتشجع زاد على اعتماد المواد المعاد تدويرها. وكي نحكيه على مادة BFAS هي اختصار لمجموعة ضم في المواد الكيميائية الصناعية، تعرف بالمواد الكيميائية الدائمة أو الأبدية لأن روابطها قوية تجعلها لا تتحلل في البيئة ولا تتكسر بمرور الوقت، بل تتراكم في التربة والماء. في السياق ذي حثت الإدارة العامة المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المعنية بالتصدير على الاتصال المباشر والفوري بمزودي مواد التغليف والعمل على اتخاذ التدابير الإجرائية. كما تتعلق الإجراءات هذه بالتثبت الدقيق والتأكد من مطابقة جميع المواد المستعملة في التعليب للمتطلبات الصحية والبيئية الأوروبية الحديثة، إلى جانب الحصول على التصاريح المطابقة المحينة من المزودين والاحتفاظ بالملفات والوثائق الفنية الداعمة لها مع وضع خطة عمل استباقية. وتعد دول الاتحاد الأوروبي شريك تجاري أول لتونس، وين تستقطب النسبة الكبرى من الصادرات الوطنية سواء الصناعية أو الفلاحية أو البحرية، وهذا اللي يجعل أي تغيير في السياسات التجارية الأوروبية ينعكس مباشرة على آلاف المنتجين والصيادين التونسيين. إذن هذا إيش كان عنا في صحتك بالدنيا.
0: صحتك بالدنيا، صحتك بالدنيا.
1: 9:53 مازلنا مواصلين معكم المشوار مستمعينا، خليكم معنا مازلنا معكم حتى للحداش. إذن وما زالت الفقرات، خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
1: أوه بربي يزيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لمبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
1: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
1: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجه تتبرنشها في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية زعما كيفاش في القضية السنة؟
0: لا يا صاحبي مع اليوسكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ال 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات 10% على الادوات المدرسية والمكتبية 20% على الباراسكولير والجوي والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407 وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك أن يوسكولي أراهي المكتبة المثالية.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: العشرة واربعة وعشرين دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، بإذن الله مواصلين معاكم مشوارنا حتى للحداش. بعد شوي جولتنا بشكون في لاجندا سينو لقيت ذي نمشي مع بعضنا إلى رقم اليوم.
0: رقم اليوم
1: في رقم اليوم، إذا نبدأ أرقامنا أو الرقم اللي نحكيه على وزارة البيئة اللي فتحت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للماء بتونس باب الترشح لاختيار فريق من نقاط الاتصال من الشباب في مجال العمل المناخي، يتكون من 10 شابات وشبان من الفاعلين والمنخرطين في المجال هذا بمختلف أقاليم الجمهورية، ويهدف تشكيل الفريق هذا للمساهمة في دعم وتنفيذ السياسات المناخية والوطنية على المستويين الجهوي والمحلي وتعزيز المشاركة مشاركة الشباب في مسار العمل المناخي وطنيا وجهويا. هذه إلى جانب إعداد وتنفيذ برنامج تأطير وبناء قدرات الأعضاء اللي بشقع اختيارهم. الوزارة أوضحت في بلاغ لأنه إرساء الفريق هذا يندرج ضمن استكمال المسار التشاركي عقب المشاركة الفعالة للشباب في عدد المساهمات المحددة وطنيا لتونس، ودعت الراغبين في الترشح للاطلاع على الشروط عبر موقعها الرسمي وإرسال ملفاتهم عبر البريد الإلكتروني في أجل أقصى 17 أوت. إذن في أخبارنا الأخرى، من المنتظر أنه يتم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تظاهرة افتراضية نهار الجمعة 14 أوت ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وتحت شرف وزارة المرأة. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال كشفت في بلاغ لها لأن البادرة دي تتنزل في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، و باش تنفتح الفعالية هذه وزيرة المرأة، وباش تقدم المنظمة خلال التظاهرة هذه أهداف البرنامج محاور وشروط وآلية الترشح ومراحل الانتقاء والاستفادة من البرنامج. ودعت المنظمة كل المهتمين من أصحاب المؤسسات ورواد الأعمال وممثلي إذن الهيكل الدعمة واللي يرغبوا في التعرف على البرنامج هذا التسجيل عبر البريد الإلكتروني قبل التظاهرة هذه للمشاركة في البرنامج التدريب المجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية. ونختم بالرقم هذا، وإن سجلت حوادث المرور انخفاضا بنسبة 19.41% هذه لحدود 5 أوت، في حين ارتفع عدد قتلى الحوادث هذه بنسبة فوق 10% وفق الإحصائيات المنشورة على موقع المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية. وبلغ عدد الحوادث المسجلة منذ بداية السنة إلى تاريخ 5 أوت 2712 حادث مقابل 3365 حادث في 2025، في حين ارتفع عدد قتل الحوادث من 708 في السنة اللي فاتت إلى 781 شخص في الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، وتراجع عدد الجرحى جراء الحوادث من 4411 جريح في 2025 إلى 3554 جريح منذ بداية السنة إلى تاريخ يوم أمس. بالنسبة لإحصائيات المرصد في النساء وعدم الانتباه تصدر قائمة الأسباب في تسجيل الحوادث بنسبة 28%، ثم السرعة بنسبة 22% يليهما شق الطريق وعدم احترام الأولوية. بالنسبة للحوادث اللي تسببت في تسجيل إذن حالات وفاة، كانت السرعة هي السبب الرئيسي، وسجل شهر أفريل أكبر عدد من حوادث المرور، وولاية تونس نلقوها سجلت أعلى نسبة حوادث تجي من بعد المهدية ثم ولاية نابل. إذن كان هذا شعنا في رقم اليوم.
0: رقم اليوم
1: رقم اليوم يوصلنا العشرة وثمانية وعشرين دقيقة. بعد شوي جولتنا في الأجندة، بش خليكم مع

0: الفيديو والبولون ينقص وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة جي بي اس سولار الستيقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
0: هيا حاش 54 852 233 ولا 55 777 909.
1: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار ونتمم الأمور مع سي حسني.
0: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
2: بيبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

إذي شيرين اللي سموها بعد شوية في النهار على صباحه. النهار على صباحه. النهار على صباحه. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا بعد شوية أكيد فقرة من القلب للقلب، لكن قبل نمشي مع بعضنا للأجندة. الأجندة. الأجندة. في الأجندة كالعادة جولتنا في أبرز المواعيد الثقافية. فكركم اليوم مهرجان مساكن الصيفي باش تلقاو عرض فيزا للممثل كريم الغربي اليوم هذا في مساكن، وكيف كيف نفكركم زادة أنه المدرسة الإعدادية بسيد الهاني باش تحتضن فعاليات الأيام الثقافية من 14 ل 17 أوت، ويكون عرض الافتتاح مع الفنانة عفاف سالم بداية من 10 ليلة، ومن بعد فما عروض زادة مسرحية وعرض للشريط صاحبك راجل نهار السبت، وثم موعد كيف كيف مسرحية، والموعد المسرحي للأطفال بعنوان أوهام الغابة لجمعية البحث المسرحي بتبلبة بداية من 6 مساء، وعرض مسرحي للكهول نهار على عمار لصبري لهذيلي ومحسن بولعريس 10 متاع الليل، والفنان هشام سلام باش يكون حاضر زادة في الأيام الثقافية فيها بي سيد الهاني نهار 2/17/2026. بالنسبة لباقي التظاهرات نمشيو لمهرجان سوسة الدولي، ذن نكملوا نعطيكم البرمجة الخاصة بالمهرجان. البارح كان عرض الزردة تعود بقيادة الفنانين عبد الكريم الباسطي وخالد السنوسي، واليوم باش يكون عرض الفنانة عابير النصراوي. أسعار التذاكر 20 و30 دينار. غدوة عرض يلا سوسة تغني بقيادة المايسترو فتيت الرحالي، ونهار 10 أوت مسرحية بامبي الفنان بسام الحمراء، ونهار 11 أوت عرض الفنان لطفي بوشناق، نهار 12 أوت أوبيرا بيكين، نهار 13 أوت عرض الفنان صابر باعي، ونهار 14 أوت مسرحية بسيل الفنان جعفر القاسمي، والاختتام باش يكون مع فرقة الصنباتي للموسيقى العربية. ذي بالنسبة لمهرجان سوسة الدولية. نكملوا زادة في الأجواء المهرجانات، وين تنتظم الدورة 22 لمهرجان بفارس بقصيبة سوسة من 12 حتى 16 أوت، وباش تشهد عروض فنية وتنظيم دورة في كرة القدم الأطفال من تنظيم جمعية الأسد الرياضي بقصيبة سوسة، ودورة في الكرة الحديدية من تنظيم الأولمبي الرياضي بقصيبة سوسة للكرة الحديدية. وبالنسبة لباقي المهرجانات إذن وباقي السهرات، إذن مهرجان الحمامات غدوة باش يكونوا، أو جمهور مهرجان الحمامات باش يكونوا على موعد مع الفنانة نجاة عتاب غدوة، إذن نهار 8 أوت سهرة مغربية، نهار 9 أوت سهرة سندي لطي، ونهار 10 أوت مسرحية هما إذن في مهرجان الحمامات، نهار 11 أوت الفنان آدم، ونهار 12 أوت المسرحية روضة العشاق، نهار 13 أوت مسرحية نهار 13 أوت عرض صوفيا صادق، وإذا اللي هي باش تكون في سهرة الاختتام. من مهرجان الحمامات نمشيو لأبرز العروض المبرمجة زادة في مهرجان كارتاج، إذا مازلت نهار 13 أوت سهرة الفنانة نبيها كراولي، نهار 15 أوت سهرة إليسا، نهار 17 أوت سهرة أمينة فاخت، وحفل الاختتام باش يكون من توقيع الفنانة ماجدة الرومي. إذا هذا بالنسبة لجولتنا في فقرة الأجندة. الأجندة. الأجندة. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعين 10:46 بعد شوي جولتنا في من القلب للقلب. نرجع خليكم مع الموسيقى شيرين وانا راجعين.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. صيف سنين تحلى العشوية في مانيجم سيكت، برشا ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكت يرحب بكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: العشرة واربعة وخمسين دقيقة، رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نهار على صباح ولقيت ذي، نمشي مع بعض من القلب للقلب
1: من القلب للقلب من القلب للقلب.
0: إذا في من القلب للقلب كالعادة نعملوا جولة على أبرز الكومنتير اللي وصلونا، وقبل ما نمشيوا للكومنتير نحب نفكر إنه البارح كانوا ثم زوز فايزين إذا بتذاكر كريم الغربي لسهرة اليوم اللي هما مراد لاغا ومها مخلوف اللي نجموا يجيو يتسلموا التذاكر نتاعهم. نعود نفكر مراد لاغا ومها مخلوف اللي كانوا الفايزين معنا البارح في المسابقة الخاصة ب السهرة اللي هي اليوم في مهرجان مساكن الصيفي، نجموا يجيو يتسلموا التذاكر نتاعهم. سينو نمشيو للديديكاس اللي وصلونا، نسلموا عليكم الكل، نسلموا على مدام نجاة باب، نسلموا على مدام سميرة الزاوي اللي تقول جمعة مباركة وان شاء الله كيف كيف نهاركم زين. كل الفريق والمستمعين هني خويا الغالي فوزي الزاوي بعد ميلاده، ونقول له ان شاء الله بطول العمر وربي يفرحك بوليداتك ويعطيك الصحة.

عبد الجليل على يوسف إبراهيم على مدام منيرة أبو زعبية كيف كيف على مدام فاطمة مدام سميرة مدام حراتي كوثر اللي تقول نحب نقول ربي يشفي سلفتي وعافيها وقومها بسلامة إن شاء الله ربي يفرج عليها مدام ليلى فتح الله زيدة تحب أغنية ولدها سيف في الغرب إن شاء الله ربي يرد غربته على خير إن شاء الله كيف كيف مدام دليلة العامروني سلام عليك برشا مدام نجيبة اللي تقول جمعة مباركة للجميع نحب نهدي غنية لزوجي محمد ونقول له إن شاء الله ربي يخليك وإن شاء الله ربي يطول في عمرك

سلموا زاد على مدام خديجة بوهليل، مدام سونيا، مدام صابرة بن حسين، تسلم على زملائها الكل في الخدمة، وتاني زميلتها سونيا سليمان بعد ميلادها، وتحب تهدي لها أغنية سنديدة إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير.

كيف كيف نسلموا زيدا على مدام نورة لغا اللي تقول صباح النور للجميع. نحب نهني ولد سلفي اسكندر اسماعيل ونقول كل عام وانت حي بألف خير.

نقولوا زيدا كل عام وانتي حي بألف خير. الديديكاس اللي جينا من عند مدام فتحية الأخرش اللي تقول نحب الهاني بنتي خديجة بعد ميلادها، وقولها كل عام وانتي بخير.

نسلم على مدام فاطمة بريري اللي تقول صباح الخير جمعة مباركة للجميع. نحب نهني أختي سونيا برجوع ولدها محمد من فرنسا، الحمد لله على سلامته، وتقول نحبك برشا ربي يخليك لينا. كيف كيف كمال عابد يقول دونك، أو مدام زهرة سجر تقول صباح الخير. نحب نهني بنت خويا صابرين زجر بطهور ولدها يوسف الكعبي، ونقول لها العقبة للفرحة الكبيرة.

نسلموا زيدا على مدام نجيبة كحلون اللي تقول أحلى صباح لأحلى راديو لأحلى كيب أحلى مستمعين. تحب تقدم تحية لبنت أختها وجدينة هلال وتقولها كل عام وإنتي حية بألف خير إن شاء الله بطول العمر.

نسلم زاد على مدام نجوى، على مدام مجري كوثر، على مدام سعاد رقايق حفصية، ونختموا بالديديكاس هذية. قولوا كل عام وانت حي بألف خير للسي طيب بوهلال. ديديكاس يجيه من عند بنته مروة بوهلال، حفيدته أمنة إبراهيم. كيف كيف زادة يجيه ديديكاس من عند سي يوسف إبراهيم، زوجته مدام شريفة اللي تمنوا عيد ميلاد سعيد لنسيبهم طيب بوهلال. كل عام وانت حي بألف خير.

0: كل عام وانتم حيين بألف خير اللي احتفلوا بعد ميلادهم لليوم اللي كتبتونا على الباش فيسبوك راديو رما فيم. شكرا لكم مستمعينا. إذا نديش كان عنا في مشوارنا لليوم, نشكركم برشا على المتابعة على الاستماع. إن شاء الله موعدنا يجدد معكم نفس التوقيت من الاثنين للجمعة ديما في نهار على صباحه. شكرا لكم, شكرا على وفائكم وعلى متابعتكم لينا. شكرا منير سلامة على الإخراج, من البيجي كنت معكم من قدام الميكرو. إذا نتقابلوا الأسبوع الجاي, نهاية أسبوع موفقة للجميع. سيسر واحكم وفي الأمان.
1: ستيف سناء انهار على صباحه يولي بالسبعة للحداش معنا. تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار, الموسيقى, الضيوف والفقرات المتنوعة. بالعدل الموجة على الرمى فاب كل يوم من الاثنين للجمعة بالسبعة للحداش. واسمع انهار على صباحه مع منى.

0: rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: بقية الشهر على نرم فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان علي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيت الشهر على RMFM. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم من جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، أنفولاين 27 198 888.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيت الشهار على رام فام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net. www.rmfm.net.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net
2: تقيت الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينه.
3: بليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: الجيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 RMFM تونسنا.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8. لقاء الجمعة، مساحة تأخذكم بين الهدي النبوي والقرآن الكريم، فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الكرام، وحياكم الله جميعا في هذا البرنامج المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى، برنامج لقاء الجمعة على موجات الأرب فام. نصحبكم فيه كل يوم جمعة، نتدارس فيه ما ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة، نتدرس فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآيات الله سبحانه عز وجل، ونتعلم ما ينفعنا بإذن الله سبحانه وتعالى. وحديثنا يتواصل مع حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف بحديث جبريل، وما زلنا نستفيد ونستفيد من هذا الحديث قبل أن نصل إلى متنه. كما ذكرت في الحلقة السابقة، يصحبنا الشيخ عز الدين الزرقاطي إمام الجامع الكبير بمساكن وخطيب جامع أم المؤمنين عائشة بمساكن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويلهمنا الصواب، وأن يجعل أيامنا وأيامكم مباركة. ولا أنسى أن أوصي نفسي وإياكم بكثرة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، فإن صلاتنا معروضة عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة صلى الله عليه بها عشرة. فاللهم اجعل صلواتك وبركاتك وسلامك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلوا وسلموا عليه جميعا. والإنسان يبدأ في كل مكان، في يعني مكتبه، في العمل، في كوجينتها المرأة تقضي، الإنسان في يعني وسائل التنقل الآن يعني يتنقل من مكان إلى آخر، كل واحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويملأ ذكره ويملأ يعني أو يجعل لسانه رطبا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام أمور عظيمة وخير كثير، فيه تنفرج العقد، وفيه يأتي الخير العميم ويأتي الفضل الكبير، ويكفى الإنسان همه وغمه، ويكون له يعني باب عظيم من أبواب الفرج. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والقبول، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم كثرة ذكره وكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مستمعينا الكرام، نعود إليكم بعد قليل لنتم حديثنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف بحديث جبريل، فابقوا معنا. هل حق

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى على موجات الرام فام. عدنا إليكم في برنامجكم لقاء الجمعة، هذه المساحة الطيبة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى التي تذكركم وتحضكم على الخير وتذكركم بكل ما ينفعكم بإذن الله سبحانه وتعالى. يصاحبنا ويحضر عندنا في استوديوهات الرام فام الشيخ عز الدين الزرقاطي إمام جامع الكبير بمساكن وخطيب جامع أم المؤمنين. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشيخ عز الدين، ومرحبا بك مرة أخرى في استوديو الرام فام.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بجميع مستمعي الرام فام، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: اللهم أمين، بارك الله فيك شيخنا. يعني قد يتساءل بعض المستمعين لماذا أذكر دائما بالمساجد التي تأمها، لكن هذا الحقيقة من اجتهادي، وأرى أنه يعني هذه المدينة المباركة تعج بالمساجد والجوامع بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذه الجوامع دليل على الخير في هذه الأمة، وهي حقيقة منارات هدى ومنارات خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمرها بالصالحين وأن يعمرها بالمسلمين وأن تغص بأهلها وأن ينفع بها. فالمسجد له دور عظيم جدا في الإسلام، خاصة في هذا الزمان نحتاج إلى المسجد ونحتاج إلى الخطيب ونحتاج إلى كل يعني من يأم المساجد من إمام خمس ومن خطيب ومؤذن، فكل هذا يدخل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويدخل في يعني إحاطة الشباب وإحاطة المسلمين وتعليمهم أمر دينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي من وقته ويقول يعني ويرحب بطالب العلم ويرحب بكل هذه الفئات التي تنفع إن شاء الله سبحانه وتعالى. فذكر المساجد لا بأس به، بالعكس في خير كثير وفي تعريف بها، وهذا الأجر يترتب عمن بنى هذه المساجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يزيدهم من الأجر ويزيدهم من ثوبهم أكثرهم الله أعلم تحت الثرى، يعني توفين والأجور تكتب في يعني صحائفهم، إن شاء الله ربي ما يحرمهمش من حتى أجر من هذه الأجور. شيخ عز الدين، أبدأ بذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كالعادة حتى نذكروا به الأخيان وحتى نزيدوا نعرفوه أكثر ونفسروا أكثر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا، سيدنا عمر قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا الحديث كما قلنا شيخ الزين يعني رواه مسلم في صحيحه، وهو حديث صحيح. شيخ عز الدين، آخر مرة تحدثنا عن العلم وعن طلب العلم وعن الصحابة كيفاش كانوا يطلبوا العلم ويقدسون هذا الباب، وكيفاش أن الإسلام صدقا بني على العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعلم الناس ويحرص على هذا الأمر. الحقيقة شيخ عز الدين عندي سؤال قبل ما نبدأ في شرح الحديث، هو ما معنى حديث صحيح؟ كيف نقوله رواه البخاري؟ اليوم برشا شباب شيخ عز الدين يقولوا يعني الحقيقة ألقيت في روعهم بعض الشبهات مع الأسف، فيقولوا القرآن هذا كما تفهمين فيه يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، لكن إيش يقولوا أنه كيفاش وصلت لنا الأحاديث هذه، وكيفاش البخاري بعد 200 عام ولا أكثر من 200 عام جاب لنا الحديث هذا، ويعني والبخاري كيفاش وصل لسيدنا عمر وبيناتهم مئات السنين، وشكون قال انه صدقا يعني هذه احاديث صحيحة وان النبي صلى الله عليه وسلم قالها صدقا؟ يعني برشا اسئلة الحقيقة ولي نسمع فيها اليوم قبل ما نبدأ ونشرح في الحديث. يعني شنو الإجابة؟ كيفاش نجم نجاوب على هذه الأسئلة الحقيقة حارقة في زماننا، في هالزمان هذايا اللي صار فيه كل من يعني له شبهة وكل من له يعني حاجة في قلبه يتكلم بها ويخرجها للناس. وحتى يعني ثم حاجة أخرى استحضرتها شيخ عزين، يعني يقولوا السنة تكتبت كان في زمان البخاري، هل حقا المسلمون بقاوا 200 عام ولا 300 عام ولا قداش وهما يعني لم يكتبوا السنة؟ كي جي البخاري دون السنة. فكل هذه الأسئلة يعني نلتمس منكم الله يبارك فيك أن نجد إجابة عندكم حتى تفيد الناس، وخاصة الشباب اللي حقيقة مع نقص علمهم فتنوا في هذه النقطة ويعني شكوا مع الأسف في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحتها. وبارك الله فيك.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك أخ محمد أمين، موضوع مهم جدا حقيقة. والباب هذا والموضوع هذا نحب نقول اللي هو تقريبا من أوسع الأبواب اللي تؤدي للإلحاد للأسف حقيقة. يعني قصة وقعت لي الأسبوع قبل الماضي، كنت حكيت خطبة على القرآن، جاتني امرأة بعد الخطبة تبكي، قالت لي صاحباتي وخياتي كانوا معايا ملازمين يعني الجامع ويحفظوا في القرآن وغيره، دخلت لهم الفكرة هذه ولاوا شكوا في الأحاديث ولاوا شكوا في صحتها، ولين يعني كذبوا بالأحاديث الكل ولاوا يتركوا في الصلوات ولاوا يعني يشكوا في برشا يعني مسلمات في الدين، لين والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل الهداية للجميع. هذا باب خطير وخطير جدا، لابد أن نوضحوا هذه المسألة لجميع الخيان إن شاء الله. فالقول المشهورة والشبهة هذه أنه السنة، يمكن نقول السنة يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود بها أقواله وأفعاله والأشياء اللي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. الأمور هذه كيف نقوله تكتبت كان في زمن البخاري، هذه تقريبا أسطورة مجد على حتى حد، كيفاش مش معقولة. فأن القول البخاري ولد مثلا سنة 194 للهجرة، بينه وبين الصحابة قرنين من الزمن، 200 عام، وهذا مستحيل عقلا، يعني 200 عام كاملين متكتبتش وجاء البخاري اكتبها، فهذا ما يقبلوش عقل بطبيعة الحال. إذن الشبهة هذه أن السنة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تكتبت إلا في زمن البخاري واللي جاءوا من بعد، وهذه شبهة باطلة، هذه دعوة يعني غير مقبولة. ومش نجيب لكم الأدلة اللي تبين أني الحديث هذه تكتبت حتى من قبل، نجد في ذلك قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني. قال مثلا مش واحد في الصحابة يحدث ونقل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني إلا واحد، قال: إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: فإنه يكتب ولا أكتب. إذن هني سيدنا أبو هريرة يقول لي عبد الله بن عمرو كان يكتب، يعني سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يحفظ لحديث وما كانش ثم حد ينافسه إلا عبد الله بن عمرو بن العاص اللي كان يكتب في هذه الأحاديث النبوية. دليل آخر على أنه كان هناك تدوين للسنة هو إذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة بتدوين يعني بكتابة الحديث، وهو قول أيضا عبد الله بن عمر قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أحفظه. قال: كل شيء نشوفه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسمعه نكتبه باش نحفظه. قال سيدنا عبد الله بن عمر قال: فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله؟ ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتابة. قالوا ربما يقول أحواج يعني يكون متغشش ولا حاجة يعني كما نقول ما هيش صحيحة ولا ما أشبه ذلك. قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. وهذا يعني شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عمر باش يكتب الأحاديث زمن النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا حديث آخر ودليل آخر يبين لنا أنه هذه الأحاديث كتبت يعني في عهد الصحابة. من ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلما فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سيدنا عبد الله بن عباس كان من صغار الصحابة، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه: هيا ندوروا على الصحابة وكبار الصحابة ولموا من عندهم الحديث والفقه والعلم، فإنهم اليوم كثير. قالوا الصحابة اليوم برشا، هيا نجموا من عندهم العلم هذا قبل ما يتوفوا. فقالوا صاحبه: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى الحاصل؟ فترك ذلك، قال عبد الله بن عباس: وأقبلت على المسألة، بديت نجمع في العلم والحديث والفقه. قال: فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل، قال نسمع الصحابي الفلاني عنده حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فآتيه وهو قائل، يعني راقد في القيلولة. قال فأتوسد ردائي على بابه. سبحان الله، في الجزيرة العربية ونعرف ذلك الحر والسخانة والشيل وكل، يقعد يستنى فيه على عتبة باب الدار. قال فتسفي الريح علي التراب، يعني تجيه الرياح بالرمال، فيخرج يعني هذا الصحابي فيراني فيقول: يا ابن عمي رسول الله، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ وكان الصحابة يعرفون الفضل لأهل الفضل، يعرفون أنه أهل البيت يعني عندهم مزية وفضل. قالوا شبيك ما ناديتنيش، راني جيت كاني. قال عبد الله بن عباس: أنا أحق أن آتي. قالوا أني لا نطلب في العلم، أني لا لزم نجيك ونسألك. فأسأله عن الحديث. قال فبقي الرجل يعني صاحب عبد الله بن عباس حتى رآني والناس بدأت تجتمع حول عبد الله بن عباس. قال يعني صاحب عبد الله بن عباس قال: هذا الفتى أعقل مني. وهذا الحديث صحيح. الشاهد وخياني من الحديث هذا أنه سيدنا عبد الله بن عباس أيضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو دوبا متوفى النبي صلى الله عليه وسلم بدي يدور على الصحابة ويلم في الأحاديث والعلم والفقه. دليل آخر أيضا ثبت أيضا أنه بعض الصحابة كانت لهم صحف، يعني نقولوا كتب، احنا مثلا كانت لهم صحف خاصة يكتبون فيها بعض اللي يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، كما صحيفة عبد الله بن عمر بن العاص اللي كان يسميها بالصادقة هذه، وكانت عند سيدنا علي أيضا رضي الله تعالى عن الصحيفة هذه، فيها أحكام الدية وأحكام فكاك الأسير. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب لبعض أمرائه ولبعض عماله ليبعثهم كما يبعثهم في اليمن وغيرها، يكتب لهم كتاب فيه يعني حدد فيها الأنصبة متاع الزكاة ومقادير الزكاة والجزية والديات، يعني برشة مسائل فقهية يكتبها، يأمر شكون يعني مل ويكتبها ويبعثها لأمرائه في تلك البلدان. كذلك عنا صحيفة أبي موسى الأشعري وصحيفة أنس بن مالك وغيرهم وغيرها أيضا من المسائل والقضايا المتعددة اللي تدل على وقوع وحدوث الكتابة في عهده عليه الصلاة والسلام. عنا أكثر من 80 صحيفة تقريبا كتبها الصحابة. نعم ثم مسألة هنا نوضحها، إنه التدوين للسنة زمن الصحابة كان قليل، كان ماهوش برشا، كانوا يخافوا انه يختلط بالقرآن، لكن بعد لما استقر القرآن وثبت القرآن اصبحت يعني الشبهة هذه والمشكلة هذه يعني منتفية، ما هيش موجودة، يعني ما عادش نخشيه وما عادش نخافوا كونه لحديث تختلط بالقرآن. ثم جاء بعد ذلك يعني جيل التابعين وأتباع التابعين وكتبوا أكثر من 100 صحيفة وهكذا، وخياني حتى كبرت يعني رقعة الدولة الإسلامية وانتشر الإسلام في بلدان كثيرة في عهد الخلافة الأموية. وهنا ولا يعني في الدولة المسلمة ولا ثم برشا عجم يعني غير العرب، أصبح يعني المسلمين بأمس الحاجة للاطلاع، يعني باش يعرفوا سنة نبيهم الكريم صلى الله عليه وسلم. هنا أصر الناس على الخليفة الأموي في ذلك الوقت عمر بن عبد العزيز أن تشرف الدولة الإسلامية على تدوين، يعني على كتابة السنة النبوية والسيرة النبوية، وإن تقوم بتجميعها. فوافق الخليفة الأموي على ذلك. إذن أخياني، في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وقع التدوين الرسمي للسنة بإشراف رئيس اللجنة العلمية الإمام الزهري، وهذا بطبيعة الحال كله قبل مرحلة التصنيف اللي جاء فيها البخاري. البخاري جاء بعد ذلك بسنوات عديدة.
1: بارك الله فيك شيخ الزين. حقيقة الموضوع يعني ما يتحملش انه نقطع عليه الميكرو. بارك الله فيك زميلنا في قسم التقنية. مستمعين الكرام، مجبورين حتى نخرج في فاصل قصير ونعود لنتم هذا الحديث. الحقيقة حديث مهم جدا لكل مسلم ولكل مسلم أن يعرف كيف دونت وكيف سجلت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ووصلت إلينا، حتى لا يدخل الشك في صدره وحتى يكون على يقين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إليكم بعد هذا الفاصل.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تقية الإشهار على نرم فام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
0: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
0: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قد لك شي وين حالا؟
0: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحثك وشة العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
0: قد لك يا حاج، ستخيكتور مداحهم اليمنيو والبولونة ينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة، قتلكش جارتك مفيدة على رقمهم.
0: هي يا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
0: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بيبليسيتي
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
4: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام ومرحبا بكم على موجات الأرمفان في برنامجكم لقاء الجمعة مع شيخ عزين الزرقاطي ومحدثكم محمد الأمين الكعيبي. شيخ عزين، نواصل حديثنا. الآن فهمنا الحقيقة، وصلت الفكرة كيف دونت السنة، كيفاش كتبوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحكيت لنا قصص الصحابة وسيدنا ابن عباس وغيره من الصحابة، وكيفاش اجتمعوا ودونوا يعني قيدوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سؤالنا مزنها ما السؤال المركزي الحقيقة والرئيسي في هالنقطة هذه، هل الحديث هذا وصل لنا بطريقة صحيحة واللي وكنقولوا حديث صحيح، شو معناها من أصله؟ شو معنى حديث صحيح وشو معنى حديث ضعيف؟ فيعني هذا السؤال من أصله الحقيقة. يعني الآن نسمع أقولك حديث صحيح، حديث ضعيف، حديث موضوع، حديث حسن، فشنو الفرق؟ شنو الفرق وشو معناها؟ هل حقا هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لفظا كالحديث هذا كايا؟ يعني الأسئلة هذه كلها يعني هي مدار الرحى بتاع الإشكاليات اللي صايرة في أذهان كثير من المسلمين مع الأسف في هذا الزمان.
6: بارك الله فيك أخ محمد أمين، كما قلنا موضوع مهم ومهم جدا، وأسأل الله عز وجل أنه يشرح صدورنا ويلهمنا الصواب إن شاء الله. وهنا مش نخرج يعني قبل ما نبينوا المسألة هذه، مش نخرج عن الموضوع شوية. يقولوا يعني بعض الغربيين يقولوا ماذا نعرف عن القدماء، عندهم مكتوب بتاع قدماء عندهم مئات السنوات وربما ألف سنة وأكثر، يقولوا ماذا نعرف عنهم؟ يعني يقولوا زعم اللي يوصل لنا الكتابات هذه زعم متاعهم ولا مش متاعهم. مش نقول لكم مثلا جاء في كلام لأفلاطون في القرن الحادي عشر، في حين أنه أفلاطون عاش في القرن الخامس قبل الميلاد، يعني بينه بين أفلاطون وبين أول ظهور لكلامه 16 قرن، ومع ذلك ما تلقاش شكون ينتقده. أما الرسول صلى الله عليه وسلم اللي المسلمين اخترعوا من أجله هذا العلم اللي مش نحكيه عليه، تجد الناس يشككون في كلامه صباحا مساء. العلم هذا اللي مش نحكيه عليه لم تعرف البشرية مثله بتاتا، يعني في نقل كلام إنسان بشهادة حتى غير المسلمين. ما نيش نجيب لكم كلام متاع علماءنا المسلمين، إنما مش نجيب لكم بكلام تغيير المسلمين، والحق ما شهد به الأعداء. يقول العالم الألماني ألمار نيكر، يقول إن البشرية لم ترى ولن ترى أمة مثل المسلمين، فقد درسوا بفضل علم الرجال، هذا اللي مش نحكي عليه، فقد درسوا بفضل علم الرجال الذي أوجدوه، علم اخترعوه، حياة نصف مليون رجل. نعم سمعتها وخياني، نصف مليون رجل، وهذا مش نوضحوه إن شاء الله. يقول المستشرق الإنجليزي برنارد لويس، في وقت مبكر أدرك علماء الإسلام خطورة الشهادات الكاذبة، فأسسوا علما كاملا لانتقاد الكلام الذي ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو علم الحديث. كذلك يقول القس، يعني القس كما نقول الراهب في الكنيسة، يقول القس دافيد صامويل مارغليوت: ليفتخر المسلمون كيفما شاءوا.

الرجال هيك، اذا مباشره من الباب يطرد ويلغى، لا يدخل ان شئنا نقول مخبر التحاليل. اذا اذا اتيتني برجال السند وبمتن الحديث فتفضل للمخبر لاجراء الفحوصات والتحاليل المخبريه اللازمه يعني للحديث، والا فلا. سلسله رجال السند هذه كل عن فلان عن فلان عن فلان لنوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل تلقى البخاري عن فلان عن فلان عن فلان، قدش من رجل اللي يقول لك بعد عن التابعي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ساعات يعني تلقى 7 ساعات 10 ساعات أكثر ولا أقل. الرجال هذوما ونعرفوا الحديث برشا، الكل لابد دراستهم واحد واحد، يعني لازم نعرفوا اسمه ولقبه ولادته وأولاده وتاريخ حياته ورحلاته وتلامذته ومشايخه اللي قرأ عليهم ومصنفاته يعني الكتب اللي عملهم. هذه وخياني مجرد بطاقة تعريف عادية لكل شخص في هذه السلسلة والسلاسل هذه. كل ما نقاو فيهم قرابة 500,000 رجل، يعني تلقى 10 في هذا السند و7 في هذا الحديث و5 في هذا الحديث، لابد كل واحد نعرف عليه الحاجات هذه الكل اللي سميتها لكم، وهذه تتسمى حاجة عادية وضرورية لكل رجل من رجال السند. يعني كما قلت لكم هذه لكل شخص ضمن 500,000 شخص. وبعد ذلك خياني كل راوي مش نستخرج له ما يشبه البطاقة عدد 3 عنا اللي نسميها البيتروا، يعني مش نشوف دوسيه نظيف ولا لا، عنده سوابق ولا لا، سوابق في الكذب، سوابق في الغش، سوابق في سقوط المروءة أو غيرها ولا لا، هل هو من أهل الفضل، يعني مش نحكم عليه وعلى العدالة متاعه، مش نشوفه صادق ولا كذاب، مش نشوفه يؤخذ عنه ولا لا. هذه المرحلة الثانية. ثم بعد ذلك يجي ما يشبه وزارة الصحة للمحدثين، يعني مش نحكموا على المدارك العقلية والأهلية الجسدية متاعه، سواء يعني في طلب العلم ولا في نقل المعلومة، شوفوا يا لندرا أهل لذلك ولا عنده مرض ولا ما عندوش. وبعد ذلك يأتي ما يشبه وزارة التعليم عنا للمحدثين باش تعطينا الدرجة العلمية متاعه من خلال علم كامل اسمه علم الجرح والتعديل. يعني هذا اللي نقللنا الحديث ينجم يحفظ ولا لا، يعني من الاخر عنده في مخه ولا لا، وكل حالة وخياني عبروا عليها بلفظ دقيق جدا، ربما احنا ما نفهموهاش اما اهل الحديث يعرفها. يقولك مثال هذا ثقة، هذا شيخ، هذا جبل، هذا لين، هذا مدلس، ولا هذا امير المؤمنين في الحديث، هذا كذاب وهذا وضع. كل حالة تنطبق على يعني حالة معينة، وكل اسم قصدي تنطبق على حالة معينة من رجال هذا الحديث. يعني ممكن نعاود نقول لكم قاعدة بيانات باز دو دوني، النصف مليون رجل، نصف مليون رجل نعرف عليهم اللي ذكرناه الكل محفوظة في الكتب، مشايخنا وعلمائنا جمعوا جميع هذه المعلومات، واللي ما نعرفوش عليه هذه المعلومات الأساسية والضرورية ما نأخذوش عليه بالطبيعة. تقول إذا ثم رجل ما نعرفوش عليه الحوائج هذه اللي ذكرتها، وقول لك الحديث مردود، ما نأخذ عليه حتى شيء، حتى كلمة واحدة ما نأخذوهاش، حتى سبحان الله. وإن كان هذا الرجل إن كان في علم الله أهل لذلك، لكن احتياطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقبلوش منه، خاطر ما نعرفوش عليه البيانات هذه، لعدم توفر جميع المعلومات، لعدم توفر جميع الشروط. الآن وخياني بعد ما تأكدنا من أهلية الناقل للحديث وتأكدنا من سلامة السند، هناك مرحلة تدقيق أخرى كما نقوله، ثم ديوانة أخرى للحديث، يعني تعدينا على عدة مراحل الحديث، مش نعديوه على هيئة أخرى ولا لجنة أخرى ولا نقوله احنا ديوانة أخرى. كل رجل من هذا السند يلزم يخو عن غيره، فلان عن فلان عن فلان، ولا يقولك حدثني فلان. لذلك هني يجب إثبات إمكانية اللقاء تاريخيا وجغرافيا وعلميا. نعطيكم أمثلة، مثال شخص في مصر روى عن شيخ كما نقوله في سوريا ولا في العراق، وفي تاريخه الشخص هذا وفي سيرته نقاه ما سافرش لسوريا للعراق، والشيخ أيضا اللي من سوريا ولا من العراق ما سافرش لمصر،

0: تال آخر الشيخ مثلا مات سنة 320 للهجرة، واللي انقل عنه تولد 330 للهجرة، يعني بعد ما مات الشيخ بعشر سنوات. هنا ثم الحديث هنا يرد، مش لأنهم ما همش ثقة، لا هما الكل ثقة، ما يتعدوا المرحلة هذه إلا ما عرفناهم اللي هما ثقة، إنما بسبب الانقطاع ثم حلقة مفقودة هنا. أمر آخر، كل راوي يأخذ على الراوي يستعمل ألفاظ مضبوطة، والألفاظ هذه عندها دلالاتها الخاصة يعرفها أهل الحديث، ربما احنا من ميزوش بيناتها الكل بالنسبة لنا كيف كيف. مثلا وقت اللي يقول الراوي سمعته من فلان، ولا يقول لك عن فلان، ولا مثلا يقول لك أخبرني فلان، أنبأني فلان، حدثني فلان، هذه أشياء مش كيف كيف يعبرون بها يعني عن صياغ التحمل، يعني كيفاش الراجل اخذي الحديث عن غيره. يعني سمحني اسم محمد أميش نذكر بعض الألفاظ، مثال يقول لك تكون إما بالسماع ولا القراءة ولا الإجازة ولا المناولة ولا المكاتبة ولا الإعلام ولا الوصية ولا الوجادة، هذه تدرس في علم الحديث. لكن اللي نحب نوصله إنه كل مشكلة في عدم اتصال السند، ثم ثغرة بين اللي رواه الحديث واللي فوقه، هذه يرد الحديث، وهذه كل ثغرة عندها اسمها الخاص نقاوة في علم مصطلح الحديث. مثال المعضل اللي فيه زوز رجال ما نعرفهمش، سقط منه السند زوز رجال. المرسل مثلا يقولك حديث مرسل، حديث المرسل اللي التابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من هذا السند سقط الصحابي، مثلا من التابعين سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه، وهو ثقة وإمام في العلم والزهد واللي تحب الكل، يروينا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا يسمى حديث مرسل، وهذا يعني من الأحاديث الضعيفة، يعني ما يتصنفش من الأحاديث الصحيحة. علاش؟ بالرغم اللي هو ثقة وما هوش بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثم رجل سقط يعني تنحى من السند. هناك المعلق والمقطع وغيرها كلها تصنف يعني تتحط ضمن الحديث المردودة الضعيفة، وهذا معنى قولنا لحديث إنه هذا حديث ضعيف. يعني سبحان الله، قصة واقعية، مرة تقول صاحبتها، تقول لها مش كل اللي قالوا سيدنا كلامه صحيح. سبحان الله، شنو هذا؟ هذه مصيبة، يعني الجهل هذا. ربي عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومش يكذب النبي صلى الله عليه وسلم صادق المصدوق، لا، إنما كينقوله حديث ضعيف، هو أحد النقل هم الضعاف، أحد الرجال السند هم الضعاف، ساعات تلقاهم عشرة بكلهم أئمة علماء وكل، فهم واحد مشكوك فيه، الحديث هذا يرد ويصنف يعني ما يتصنفش ضمن الأحاديث الصحيحة. بل أكثر من هيك، وخياني أسس علماؤنا علوم فرعية أخرى خاصة في أسماء الرجال، كما لتشابوا في الاسم والأنساب، مثال تلقى اسمه ونفس اللقب، واللي أسماءهم تتكتب كيف كيف، واللي روى عن شيخ وشيخ روى عليه، واللي وأيضا علم تاريخ البلدان وعلم الوفيات، يعني هذه الكل باش نتأكدوا من سلامة الحديث.
1: بارك الله فيك شيخنا، الله يجزيك خير. الحقيقة الوقت معناها ضغطنا برشا، والوقت يشير إلى أنه جاوزنا الحد المطلوب. شيخ عزين، يعني نعرفه مليح أنه الحقيقة الموضوع هذا موضوع يعني ينبغي أنه نفهموه من كثير من الجوانب، لكن الحقيقة الوقت يضغطنا، ونحاول نعطيه المفيد في المفيد. وصر وأعيد القول أنه بالحق الموضوع هذا ينبغي أن يعطى حقه، لأنه برشا ناس ما تعرفش المعلومات اللي كنت تقول فيها تو شيخ حزين، وبرشا ناس عندها ضبابية كبيرة جدا في ما يخص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، لا يقول إلا وحي، إن هو إلا وحي يوحى. نخلي لك يعني كلمة ختامية بعد هذا الفاصل، ونعود لكم مستمعين الكرام بعد قليل.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في ختام حلقتنا لهذا اليوم، هذه الحلقة التي تناولنا فيها كثير من الأسئلة والتساؤلات التي التي يمكن أن يطرحها مسلم في هذا الزمان، يعني كيفية تدوين السنة وما هو الحديث الصحيح وما هو الحديث الضعيف. شيخ عزين، كنت تفضلت منذ قليل وذكرت لنا أنه يعني هناك مراحل كثيرة ومصفات ومصفات ومصفات تتعد عليها الحديث، حتى نقول هذا حديث قالوا سيدنا صلى الله عليه وسلم. قلنا الرواة اللي يرويوا الحديث مثلا 10 رواة عن فلان عن فلان عن فلان، كلنا ننظر لهم بعين واحدة ونشوف كل واحد فيهم، إذا واحد منهم يعني غير كفء يسقط الحديث كله، وكما نعرف اللفظ معروف متروك، هذا حديث متروك أي حديث مردود لا يسمع ولا يقال ولا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أنه ثم مراحل لكل راوي على حدة، نشوف مداركه العقلية، ثم في مرحلة أخرى نشوف مداركه العلمية، هل هو أهل للنقل أم لا، مش كل واحد عنده يعني فيه خير ولا فيه فضل ولا ينسب له الخير هو أهل بشير يقول الحديث ويروي الحديث ويحفظ الحديث. وقلنا يعني هناك مراحل أخرى، يعني هذه مراحل يعني ننظر في مستواه العقلي في مستواه العلمي، وفي كذلك أمور أخرى قرائن تدل على أنه أخذ عمن قبله والتقى بمن روى عنه الحديث، يعني كما قلت يعني التقى زمنيا وجغرافيا وإلى غير ذلك. يعني إذا توفرت الشروط هذه نقول هذا حديث صحيح رواه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، يعني هذا الظاهر.
2: نعم، بارك الله فيك أخ محمد أمين، سؤال مهم. احنا الحقيقة يعني اختصرنا برشا الأمور هذه والمراحل هذه، لكن نقوله بعد ما نتأكدوا من سلامة السند من نظافة السند وأهلية الرجال اللي مش ينقلون الحديث، اشتعدوا للمتن يعني النص الحديث هكايا في حد ذاته. مثال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني الحديث هذا ولا حديث جبريل هكايا كنت قلت في أول الحصة، يتسمى المتن نص الحديث هكايا، تو مش نتعدى أقوله، هو مش يتعدى أيضا على كما نقوله مخبر التحاليل مش نشوفه يلزم يكون ماهوش مخالف للقرآن ماهوش مخالف للسنة ماهوش مخالف للتاريخ وغير ذلك، أو اللي قال المتن ما عندوش مقاصد وأغراض خاصة كما نقولوا أغراض عقائدية ولا اجتماعية ولا سياسية ولا اقتصادية، كما مثلا اللي بيع في الهريسة وحب يروج تجارته جاب حديث من عنده صنعه من عنده من عند نفسه وقال الهريسة تقيم الظهر ولا تشد الظهر، وطبيعة الحال علمائنا يعني بهذا العلم عرفوا أنه هذا الحديث يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك من اختلق أحاديث لمقصد طيب كحسبة كما قال هو، أحاديث تدعو الناس لفضائل الأعمال كما روي عن محمد بن عكاش الكرماني وأحمد بن عبد الله الجويباري وغيرهم، قيل لأبي عصمة من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضل سور القرآن، هذا شعمل ونحسبه كما قالوا معنا من يعني جاب الحديث هذه يريد بها الخير، جي قال سور القرآن الكل، من قرأ سورة مثال مسد فله كذا، من قرأ سورة مثال قريش فيعطيه المولى عز وجل كذا، وجعل يعني فضائل لكل سورة. قالوا له منين جبت الحديث هذه؟ قال ريت الناس يعني قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث يعني أو هذه الأحاديث حسبة، قال باش يرجعوا ويتلهوا بالقرآن أكثر. وبطبيعة الحال كما قلت لكم يعني تفطن لهذا علماءنا بفضل العلوم اللي ذكرناها، لذلك في بعض الأوقات تشوف في متن الحديث يعني من نص الحديث تعرف أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا وصية سامحوني يعني على الإطالة، آخر وصية نصبها وخياني، كل كتاب مش تقراه ماهوش محقق هذا حقيقة يضعف من القيمة متاعه، وننصح يعني بقراءة الكتب اللي الحديث فيها محقة. يقول لك مثال في الاخر تقى في الهامش اللوطة مثال مكتوب رواه مثال النسائي ويقول لك حديث صحيح حديث حسن ولا ضعيف ولا لا، هو إذا شيء هذا ماهوش موجود في الكتاب اللي شريته ننصح بعدم قراءته لأنه هذا ينقص يعني من القيمة القيمة العلمية لهذا الكتاب وغيرها يعني كثيرة جدا إن شاء الله الكتب المحققة في ذلك العلم ولا في ذلك المجال اللي تحب تقرأه.
1: بارك الله فيك شيخ حزين وأحسن إليك وجزاكم الله خير ومستمعين الكرام على حسن الاستماع. وأختم أنه حقيقة ينبغي على المسلم أن يعرف هذه النقاط وهذه المسائل لأنه كثير ما تجد الأحاديث الغير صحيحة والتي لا تسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتنتشر حتى على وسائل التواصل الاجتماعي شيخ حزين يعني ينشرها الناس وغيرها لكنها لا تصح. فالإنسان يتثبت لأن هذا دين والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ بمقعده من النار، نسأل الله العافية. مستمعين الكرام أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أجدد شكر لك شيخ حزين زرقاطي على تأثيثك لهذه الحلقة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأجدد التحية لزميلي في القسم التقني حافظ بن صالح. مستمعين الكرام هذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي، أحييكم وأوصيكم بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حياكم الله جميعا وفي أمان الله.
0: لقاء الجمعة مساحة تأخذكم بين الهدي النبوي والقرآن الكريم، فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99

0: محمد. تسمعونا على www.rmfm.net.
1: بقية الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى اثار في بنيان الدار.
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا اي وين وصلت في التحضير؟ ايش ميزه لنا على المروح للبلاد؟
3: اوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصه شاي ولا فيش قام روحه بتبش هذا الكل انا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدنس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدنس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسه، قريبه لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيد نلقاو في الريزيدنس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
1: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفاش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستناه، المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
1: خذ عندك 27 812 925، ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: .net.
1: RMFM.net.
0: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على RMFM.
2: أنا شايف وعامل كيف أنا طاير كنسمة سيف.
1: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الرمفان. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على الرمفان.
3: أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل، تحية لكل مستمعينا، جمعة مباركة لكل مستمعينا. اليوم الجمعة 7 أوت 2026. نسلم عليكم من يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. أكيد نذكركم بإمكانكم التفاعل معنا عبر تطبيق الواتساب على 29 29 66 68. دونك تجمع تبعثوا كل المقترحات وتفاعلاتكم ويعني تفاعلاتكم فيما يخص المواضيع والملفات والنقاط اللي تحبوا توصلوها في موعدنا اليوم أيضا موعدنا القادمة. سينو زادة تجمو تكلمون على 71 134 396. تحية زميلنا إيهاب بوراوي اللي رافقنا في الإخراج الفني. أكيد احنا البداية بعد شوية باش تكون مع الميتيو وأحوال الطقس، جولة على أهم المستجدات اللي تهم طقس اليوم. باش خليكم مع الموسيقى، راجعين في نسمة صيف. مرحبا.

0: كل شهر على ميرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة انفولاين 27 198 888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في نسمة سيف على ارام افام.
2: رجعنا لكم من جديد ماضي ساعتين وخمسة وعشرين دقيقة. نسلم عليكم الناس كل مواصلين في ساعتنا الأولى لقيت هذا الميتيو. طقس اليوم سحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى مؤقتا لتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر مضطرب تتراوح الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. يضيف أيضا المهندس محرز الغنوسي يقول اليوم الرياح الشمالية تواصل حضورها والاعتدال يتواصل معها لا تزال الكتلة الهوائية المعتدلة تتقدم جنوبا والنتيجة أجواء صيفية مقبولة على أغلب البلاد بعيدا على سيناريوهات اليقظة الشديدة التي عشناها خلال الأيام الماضية. درجة الحرارة القصوى اليوم بين 31 و 35 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وتكون أعلى بالجنوب الغربي في حدود 38 درجة بقفصة وقبلي و 39 درجة بتوزر. وبالتالي ورغم بقاء الحرارة مرتفعة نسبيا بالجنوب الغربي فإن الوضعية العامة أصبحت أكثر راحة خاصة مع استمرار هبوب الرياح الشمالية. لكن الرياح يقول لن تكون هادئة اليوم بل من المنتظر أن تنشط أكثر خلال فترة ما بعد الظهر وتكون قوية محليا وهو ما سيجعل الإحساس بالأجواء أكثر انتعاشا من جهة لكنه سيؤثر في المقابل على البحر. البحر سيزداد اضطرابا ومن المنتظر أن يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب خاصة مع اشتداد الرياح بعد الظهر. لذلك الحذر مطلوب اليوم على السواحل وخاصة بالنسبة للسباحة والرحلات البحرية والقوارب الصغيرة. أما النقطة التي تستحق المتابعة اليوم فهي احتمال الأمطار الرعدية رغم أننا في قلب أوت ورغم الأجواء المستقرة بأغلب الجهات فإن احتمال ظهور سحب رعدية وأمطار محلية يظل قائما بعد الظهر بعدد من المعتمديات الوسط والجنوب. الأمر لا يتعلق بتغيير شامل للجو ولا بأمطار عامة وإنما بتطورات محلية محدودة يمكن أن تظهر بشكل مفاجئ في بعض المناطق. هذه الفرضية تبقى تحت المراقبة وسننتظر تطور السحب خلال الساعات القادمة قبل إعطاء تفاصيل أدق حول المناطق الأكثر عرضة لها.
1: طقس اليوم
2: هلا شعنا في طقس اليوم مش خليكم على المزيكا بعدها راجعين في نسمة صيف. مرحبا.

الشهر على ميرم اف ام. صيف سنه تحلى العشويه في مانيجم سيركت، برشا العاب ترفيهيه للصغير واللي يدبي على حصير، ولما عائليه يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيركت يرحب بكم في ساحه الحريه مقابل المعتمديه. بليسيتي مع عقارية جلولو، من توا تنجم تشري أبارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل لازور، أول ريزيدانس في مساكن صديقة للبيئة، اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكوز أبارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3، وكلمنا على 98 120 201، ومرحبا بك بحدا.

0: أرانا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في نسمة سيف على أرانا فام.
2: رجعنا لكم من جديد مرافقينكم حتى للستة، ماضي ساعتين واثنين واربعين دقيقة. لقيت هذا الريكاب.
1: ريكاب
3: ريكاب.
2: أدى فريق فني مشترك يضم ممثلين عن الإدارة العامة للغابات ودائرة الغابات ببنزرة أمس الخميس زيارة ميدانية إلى غابة غار الملح التي شهدت مؤخرا حريقا لمعاينة الأضرار وتقييمها ووضع خطة عمل متوسطة المدى لإعادة تأهيلها، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والحرص على حماية الموروث الغابي واسترجاع المنظومات البيئية المتضررة. وتهدف الزيارة إلى إجراء تقييم دقيق لحجم الأضرار التي لاحقت بالغابة وحصر المساحات المتضررة، إلى جانب تحديد التدخلات الفنية العاجلة الكفيلة بحماية التربة من الانجراف وتهيئة الموقع تمهيدا لانطلاق برنامج إعادة تأهيل. كما يعمل الفريق الفني وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن الإدارة العامة للغابات على إعداد برنامج متكامل لإعادة أو إعادة التجيير يستند إلى الخصائص البيئية والطبيعية للمنطقة، بما يضمن استعادة الغطاء النباتي وتعزيز قدرة المنظومة الغابية على التعافي. وتندرج هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية المتواصلة التي تؤمنها مصالح الغابات لمجابهة تداعيات حرائق الغابات وتسييد مقاربة علمية ومنهجية لإعادة تأهيل المنظومات البيئية المتضررة، بما يساهم في استعادة غابة غار الملح لعافيتها والمحافظة على مكوناتها الطبيعية. أكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي تعدد حالات الزواج العرفي في تونس، وأضافت خلال ندوة عقدها الاتحاد اليوم أن عقد الزواج ما بعد سنة 2010 لم يعد نفسه وأصبح مجرد عقود شفهية أو ما يعبر عنه بالزواج العرفي على المفهوم الشرقي مكتوب لكن غير مسجل، إضافة إلى وجود زيجات دينية بحتة لا علاقة لها بمجلة الأحوال الشخصية مع أجانب. وبين الجربي أن هذه الوضعية تطرح جملة من التساؤلات بخصوص أسباب اللجوء إلى الزواج الشفاهي والديني في تونس، وأوضحت أنه على الرغم من وجود أرقام دقيقة حول هذه الظاهرة إلا أنها موجودة في تونس. واعتبرت رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أن هناك ضربا لمجلة الأحوال الشخصية يوما بعد يوم، داعية النيابة العمومية إلى ضرورة التحرك ومراقبة عقود الزواج التي أصبحت لا تتضمن تذكيرا بالواجبات والمسؤوليات المحمولة على الزوجين. سجلت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها إلى موفى ماي 2026 تطورا ب 15% من حيث القيمة لتبلغ 202.8 مليون دينار مقابل 166.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في حين تراجع عدد عمليات الاستثمار المصادق عليها ب 7%. ووفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي، صادقت اللجنة الوطنية واللجنة الجهوية لإسناد الامتيازات إلى موفى ماي من هذا العام على 1102 عملية استثمار بقيمة 190.2 مليون دينار بمعدل 173 ألف دينار للعملية الواحدة مقابل 1189 عملية بقيمة 166.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة المنقضية. كما صادقت هيكل الاستثمار بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية على 1399 عملية استثمار بقيمة 12.6 مليون دينار ليبلغ بذلك إجمالي الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها 2501 عملية بقيمة 202.8 مليون دينار وبلغت قيمة المنح المصادق عليها من قبل الوكالة حوالي 48.5 مليون دينار بمعدل 44 ألف دينار للمشروع الواحد، في حين ستمكن الاستثمارات المصادق عليها من برمجة إحداث 1066 موطن شغل قار. وقد توزعت المصادقات إلى موفى ماي 2026 على 28% من عدد العمليات التي تم التصريح بها إلى حدود شهر ماي من سنة 2026 و 41% من عدد العمليات تم التصريح بها خلال كامل سنة 2025 و 21% من عدد العمليات التي تم التصريح بها خلال سنة 2024 وما قبلها. وباعتماد طبيعة عملية الاستثمار، توزعت الاستثمارات المصادقة عليها على 604 عملية إحداث بقيمة 94.8 مليون دينار، أي ما يمثل 55% من حيث العدد و50% من حيث القيمة، و498 عملية توسعت وتجديد بقيمة 95.4 مليون دينار، وتمثل 45% من حيث العدد و50% من حيث القيمة. كما شهدت قيمة الاستثمارات المصدقة عليها إلى موفى ماي 2025 ارتفاعا هاما بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، مدفوعة بتواصل النمو الهام في عدد من القطاعات ولا سيما الأنشطة الفلاحية، إذ سجلت ارتفاعا ب 45% حيث بلغت قيمة الاستثمارات المصدقة عليها إلى موفى ماي 2026 نحو 108.8 مليون دينار مقابل 75.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025. وسجلت الاستثمارات الصيد البحري تطورا ب 157% لتبلغ 23.2 مليون دينار إلى موفى ماي 2026 مقابل 9 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025. وعرفت أنشطة التحويل الأولى تطورا حيث بلغت قيمة الاستثمارات المصدق عليها 2.1 مليون دينار إلى موفى ماي 2026 مقابل 1.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025. وفي المقابل شهدت بعض القطاعات تراجعا على غرار قطاع الخدمات الفلاحية التي عرفت انخفاضا ب 20% حيث بلغت قيمة الاستثمارات المصدق عليها ب 41.2 مليون دينار إلى موفى ماي 2026 مقابل 51.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025. كما تراجعت استثمارات تربية الأحياء المائية في هذا النشاط ب 50% لتبلغ 15 مليون دينار إلى موفى ماي 2026 مقابل 29.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2025. كما تمت المصادقة إلى موفى ماي 2026 على 14 عملية استثمار لفائدة الشركات الأهلية بقيمة 3.6 مليون دينار، وستتركز هذه الشركات بولاية نابل وبيجا وتطاوين ومدنين والمنستير وسيدي بوزيد وفق ذات المصدر. كما تمت المصادقة على 133 عملية استثمار لفائدة الباعثين الشبان بقيمة 15.7 مليون دينار أي بمعدل 118 ألف دينار للمشروع الواحد، وتمثل هذه المشاريع 12% من العدد و 8% من القيمة الجملية للمشاريع المصدق عليها خلال الفترة نفسها. وصدقت الوكالة أيضا على 85 عملية استثمار لفائدة النساء الباعثات بقيمة 8.6 مليون دينار أي بمعدل 101 ألف دينار للمشروع الواحد. جدت حادثة أليمة في مدينة سيدي ثابت من ولاية أريانا تمثلت في انفجار منزل نتيجة تسرب للغاز، ما أسفر عن إصابة عدد من أفراد العائلة حسب ما أكدته جيهان الجزاني ابنة المتضررة. وأوضحت الجزاني في تصريحها الإعلامي والدتها أن والدتها وابنها تعرضوا لحروق بدرجات متفاوتة، حيث تقبع والدتها في العناية المركزة بمستشفى الحروق البليغة ببنزرت، في حين يعاني نجلها 8 سنوات من حروق من الدرجة الثانية ويتواجد حاليا في المنزل في ظل غياب وسائل التبريد. وفق تأكيدها وقالت الجيزاني أن المنزل احترق وتعرض لأضرار كبيرة، كما طالت هذه الأضرار منزل شقيقها المجاور، وبالتالي لم تعد العائلة تملك مكانا يأويها. تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجورجاني من تفكيك شبكة تنشط في مجال ترويج المواد المخدرة بحي الرياض من ولاية سوسة. وجاءت العملية إثر سلسلة من التحريات الأمنية الدقيقة، حيث تمت مداهمة منزل مشبوه بجهة حي الرياض، ما أسفر عن حجز كمية هامة من مخدر الإكستازي والتي تقدر ب 2000 قرص. كما تم الاحتفاظ بأطراف يشتبه في تورطهم في نشاط الشبكة، في حين لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن بقية العناصر الضالعة في القضية وتحديد امتداداتها. تحتضن تونس العاصمة يوم الخميس 20 أوت الجاري فعاليات منتدى الأعمال التونسية الهندي لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية. وينتظم هذا الحدث الاقتصادي ببادرة من كونكتا الدولية بالشراكة مع سفارة جمهورية الهند بتونس والاتحاد الصناعات الهندية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والهند وفتح أفاق جديدة للتعاون والاستثمار. ويهدف المنتدى إلى توفير منصات ومؤسسات للحوار المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين بما يسهم في بناء شراكات مستدامة وتطوير المبادلات التجارية في عدد من القطاعات ذات الأولوية. ويتضمن برنامج التظاهرة لقاءات ثنائية مباشرة بين المؤسسات التونسية والهندية B2B إلى جانب جلسات مخصصة لبحث فرص الاستثمار والشراكة والتعاون الاقتصادي. ويركز المنتدى على عدد من القطاعات الاستراتيجية أبرزها الصناعات الصيدلانية والصناعات الغذائية والأعمال الزراعية خاصة زيت الزيتون والتمور وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية والنسيج والملابس وصناعة السيارات ومكوناتها والطاقات المتجددة والصناعات السمعية البصرية والسينما. ودعت الجهة المنظمة للمؤسسة ورجال الأعمال الراغبين في المشاركة إلى التسجيل المسبق والاطلاع على قيمة أعضاء الوفد الاقتصادي الهندي استعدادا لعقد لقاءات أعمال مباشرة واستكشاف فرص العمل والاستثمار بين الجانبين. قال كاتب عام جامعة التعليم الأساسي محمد العبيدي أنهم قد دعوا إلى هيئة إدارية وطلبوا الفروع الجهوية للتعليم الأساسي بالإعداد والاستعداد للتحركات الاحتجاجية للرد على تجاوزات وزارة التربية وفق تعبيره. وأضاف في تصريح الإعلامي أن هناك حالة من الإحباط بسبب تجاهل سلطة الإشراف للطرف الاجتماعي ومصلحة المربين وغياب الشفافية في الحركة وفي إسناد الخطط الوظيفية. وبيّن العبيدي أن العودة المدرسية السنة الفارطة كانت متشنجة وغير ناجحة وأنه عوضا أن تعالج الوزارة هذه الإشكاليات وتعمل على تجاوزها وإيجاد حلول لها وصلت تعنتها وتجاوز الطرف الاجتماعي. يذكر أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل قد اعتبرت في بيان لها ما تقوم به وزارة التربية عبر قراراتها الإدارية في حركة النقل وتعيينات المديرين وغيرها من المسائل تراجعا خطيرا عن المكتسبات محملة سلطة الإشراف كل ما سينجر من ذلك أو عن ذلك من اضطراب أو فشل في العودة المدرسية القادمة. وأعلنت وزارة التربية مساء أمس الخميس عن إمكانية سحب استدعاءات الفردية الخاصة بالاختبارات الكتابية للمناظرات الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 2026 للناجحين في مرحلة القبول الأولي. وأضافت في بلاغ لها أن هذه العملية تتم عبر الشبكة التربوية للرابط www.udinet.tn. حذرت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك من بيع المياه المعدنية بأسعار مضاعفة ومن تنامي بعض الممارسات الاحتكارية وذلك على خلفية ارتفاع الطلب على المياه المعلبة خلال فترة فصل الصيف. وأوضح نائب رئيس المنظمة لطفي الخالدي في تصريح إعلامي أن المنظمة تلقت تشكيات من المستهلكين بشأن غياب بعض أنواع المياه المعدنية خاصة العبوات سعة لترين إلى جانب تسجيل زيادات غير قانونية في الأسعار لدى عدد من نقاط البيع. وأكد الخالدي أن بعض التجار يستغلون نقص الكميات لفرض أسعار تفوق الأسعار المعمول بها داعيا المستهلكين إلى عدم شراء المياه بأسعار مرتفعة وتوجه إلى نقاط بيع أخرى حتى لا يتم تشجيع هذه الممارسات. كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالأسعار سواء لدى المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك أو لدى المصالح الجهوية لوزارة التربية أو لوزارة التجارة عفوا مع تقديم معطيات دقيقة حول المحل المخالف ومكانه والأسعار المعتمدة بما يسهل تدخل فرق المراقبة الاقتصادية. هذا شعنا في الريكاب. خليكم على الموسيقى مواصلين بعد شوية في ساعات الثانية في نسمة صيف. مرحبا
1: نسمة صيف ترجع لكم بعد شوية.
0: مقيد الشهر على نرم فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن طريق 30 وعلى البحر في هيرجلا وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف وإلا 93 209 99,000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.

0: الثقافه.
1: رجعنا لكم من جديد ما 3:18 دقيقة. نسلم عليكم الناس كلهم واسين في ساعتنا الثانية لوقيت هذا أنفو لوكال.
0: أنفو لوكال.
1: البداية في أنفو لوكال بالأخبار الجهوية، وين نحكيه على الصفحة الرسمية لولاية سوسة، وتقول في إطار الحرص على تحسين التصرف في مشاريع البناء والأشغال العمومية وضمان حقوق صاحب المنشأة، أشرف السيد سفيان التنفوري ولي سوسة يوم الخميس 6 أوت 2026 على جلسة عمل بحضور السيد كاتب عام للولاية ورئيس وعضاء المكتب الجهوي لمراقبة المصاريف بسوسة والمدير الجهوي للتجهيز وكاهية مدير النباتات المدنية ورئيسة دائرة المجلس الجهوي ورئيسة لجنة الشرائات بمركز ولاية سوسة وأعضاء الوحدة المكلفة بالكتابة القارة للجنة الجهوية للصفقات. وأكد السيد الوالي في مستهل الجلسة على متابعة مشاريع البناء والأشغال العمومي وحسن التصرف فيها تحظى بعناية خاصة من قبل السلطة المركزية والجهوية، مشيرا إلى أن هذه الجلسة تندرج في إطار ضبط الإجراءات الكفيلة بتأمين المسؤولية العشرية وضمان حقوق أصحاب المنشأة في صورة تسجيل أضرار قد تطرأ على المنشآت. وتناول المشاركون خلال الجلسة مختلف النصوص والترتيبات القانونية المتعلقة بتأمين المسؤولية العشرية والاستماع إلى أبرز الإشكاليات المطروحة، إلى جانب مناقشة المقترحات العميلة الكفيلة بتيسير الإجراءات وضمان حصر تطبيق الإطار القانوني. وفي ختام الجلسة دعا السيد ولي سوسة كافة المتداخلين إلى الالتزام بتطبيق النصوص القانونية الجاري بها العمل وإعداد رزنامة عمل واضحة مع تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لاستكمال الإجراءات في الأجال المطلوبة بما يكفل حماية حقوق صاحب المنشأة وضمان جودة إنجاز المشاريع البناء والأشغال العمومية. أشرف أيضا السيد سفيان التنفوري ولي سوسة يوم أمس الخميس على جلسة اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، والتي خصصت لمتابعة انتشار حشرة سوسة النخيل الحمراء، وذلك بحضور السيد كاتب عام الولاية ومعتمد مركز الولاية المعتمدين، المدير الجهوي للحماية المدنية، المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، والكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون البلديات وكافة أعضاء اللجنة. وأكد السيد الوالي في مستهل الجلسة أن هذا الاجتماع يندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى حماية الثروة الفلاحية من خلال تكثيف أعمال الوقاية والمتابعة الدورية لحشرة سوسة النخيل الحمراء واتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية للحد من انتشارها والقضاء عليها في أسرع الأجال. وقدمت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة عرضا حول الوضعية الحالية، تضمن تقييما لمستوى انتشار الحشرة واستعراضا لمختلف التدخلات والإجراءات الوقائية والعلاجية التي تم تنفيذها في إطار مقاومة هذه الآفة. وشدد السيد الوالي على ضرورة تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المتداخلة وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية واتخاذ التدابير الاستباقية والعملية الكفيلة بالتصدي لانتشار هذه الحشرة وحماية الواحات والأشجار من الأضرار. وفي ختام الجلسة تم إسداد توصية التالية: رصد الحشرة ومراقبة أشجار النخيل في مرجع النظر، مداواة الأشجار من طرف البلديات، التنسيق مع مختلف وسائل الإعلام للتحسيس المواطنين، تعهد خلايا الإرشاد الفلاحي بتحسيس مالكي المنازل التي بها نخيل زينة لاتخاذ الاحتياطات الوقائية، مراقبة المنابت بالجهة، ضبط تركيبة خلية أزمة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية ومراقبة المنابت بالجهة، والتدخل عند الضرورة بالسرعة والنجاعة المطلوبتين للحد من انتشار حشرة السوس النخيل الحمراء. أصدرت صفحة الرسمية لبلدية مساكن بلاغ لأصحاب الأراضي البيضاء بكامل المنطقة البلدية بمساكن، وتمثل ظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات المنزلية وفضلات البناء والهدم وفضلات الحدائق والأثاث التي زال الانتفاع به وغيرها من الفضلات المختلفة بالأراضي البيضاء، إساءة إلى المظهر الجمالي العام للمدينة وخطرا على البيئة والصحة والسلامة العامة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة أو بمناسبة اقتراب موسم الأمطار، حيث تساهم المصابات المصدات العشوائية والنقاط السوداء داخل مناطق العمران في حرائق أو في انسداد قنوات الصرف الصحي وقنوات تصريف المياه الأمطار، وتستنزف التدخلات المتواصلة لرفع الإخلالات في هذا المجال نسبة هامة من الإمكانيات البشرية والمالية للبلدية، وهي موارد من أموال المجموعة الوطنية، كان من الأجدر توجيهها لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للعموم المتساكنين وتطويرها والرفع من مؤشرات الأداء البلدي عامة. وبناء عليه تدعو بلدية مساكن كافة أصحاب الأراضي البيضاء والمتصرفين فيها داخل التجمعات السكنية والتي تحولت إلى نقاط سوداء ومصبات عشوائية ومصدر الانتشار روائح الكريهة وتوالد الحشرات والقوارض وغيرها إلى التنظيف الفوري لأراضيهم غير المبنية وتسييج هذه الأراضي في أقرب الأجيال. هذا يعرض عدم تنظيف أو تسييج الأراضي غير المبنية المالك أو المتصرف فيها للعقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 والمتعلق بمخالفة ترتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية. وتؤكد بلدية مساكن أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين بما في ذلك تسليط الخطايا الإدارية المستوجبة طبقا لأحكام القرار البلدي المصاحب لنص هذا البلاغ، واتخاذ قرارات أشغال التنظيف الوجوبية على حساب ومسؤولية المالك أو المتصرف في الأرض. في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين بلدية مساكن وجمعية استدامة للتنمية المستدامة انتظم بتاريخ 2 أوت يوم تكويني لفائدة عدد من العائلات في حي الفيلات والإطار التقني للبلدية حول آليات وطرق التسميد العضوي. تم اختيار حي الفيلات كتجربة أولى في انتظار تعميم البرنامج لاحقا على مناطق وأحياء أخرى، وذلك بتأطير من السيدة سوسن قليم. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الوعي أهمية التسميد العضوي وتشجيع الممارسات البيئية المستدامة. هذا شعنا في أنفو لوكال، باش خليكم مع الموسيقى، مواصلين بعد شوية مع بقية فقراتنا في نسمة صيف. مرحبا.

0: الجيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في نسمة سيف على رام فام.
2: رجعنا لكم من جديد مواصلين في ساعتنا الثانية مع 3:47 دقيقة. نسلم عليكم الناس كل وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net لقاية هذا الانترفيو.
1: الانترفيو.
2: اتحاد سيدي بوعلي عاش موسم استثنائي توج فيه بالصعود بعد عمل كبير من الهيئة والإطار الفني واللاعبين ولاحبه. اليوم نستضيف وقائد الفريق مبروك عبيد للحديث على مسيرته وأسرار نجاح الموسم وطموحات الاتحاد في المرحلة القادمة. مبروك عبيد، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بك خويا مالي، مرحبا كيف مستمعي.
2: كل الشكر ليك على التدخل معنا. دونك في البدايه مبروك، لو كنت تعطينا فكره على مسيرتك الرياضيه وكيفاش كانت انطلاقتك مع كره القدم.
3: والله الانطلاقه كانت في فريق الاتحاد سيدي بوعلي، ومن بعد خرجت مشيت للقلعه الرياضيه ومن غادي بدات المسيره من قرقنا القلعه اللي خليت المسيره في مستقبل جميل
2: برشا. مش ننسى هو دونك لعبت مع برشا فرق مبروك، من بينها القلعة الرياضية في الرابطة الثانية كما قلت اتحاد سيدي بوعلي وغيرها من الفرق. شنو هي ربما أبرز المحطات اللي قاعدة تتذكر متاعك؟
3: القلعة الرياضية وخليت

0: مقرقرة، روما برز، محطات ما بدي احكي، عاش فيهم
1: فترة به. الاتحاد الموسم الفارط تمكن يعني في موسم استثنائي من تحقيق الصعود، هي مش اول مره بتبيع الاتحاد سيدي بوعلي. شنو هي العوامل اللي خليت ربما الفريق ينجح في الصعود؟
0: الفريق معناه ما نعرفهم من يعدي برشا من جيت من عمان، ما نعرف الاولاد يلعبوا مباراه ما عندهم برشا على الفريق، كنت نقصد شو حاجات صغيره معناها باش وما يلعبوا على الصعود، عندهم معناها برشا كل عام سيدي بوعلي تلعب على فنش قاعد جي معناها نطلو نربي الحق، ها كان معناها خدام وعنده معناها ما زين كفة ومتربي معناها وتخلف الجروب وعرف كيفاش ياخذ الجروب الباهي للباهي ومشي تسجلتها.
1: انت كقائد فريق نتصور زاد كان عندك دور كبير في داخل على الاقل نقولوا احنا في التأثير وداخل حجرات الملابس.
0: الحاجه دي كمان الواحد كان عنده شويه اكسبيرينس معناها نجم يحطها في الجروب ونجم في معناها يدخلهم في حاجات نجم معناها يوصل لهم حاجات معناها في التيران ولا برا من التيران معناها في حاجات نجم زي ما نحكيو فيهم مع
1: بعض. بعد الموسم الاستثنائي هذا مبروك، الهيئة المديرة قامت بكل واجباتها تجاه اللاعبين الداعمين، شنو يعني تلاحظتوا ربما مع نهاية الموسم؟
0: داعمين والله يا عم فما برشا داعمين، فما برشا عباد عطات فلوس، فما برشا أنا نعرف فرشا سيدي بوعلي السنة عباد برشا عباد عطات فلوس، أنا بطريقة معناها أول مرة نشوف عباد معناها صغير كبير، ثم عبيد عنده شركات زي بالعاونة كلهم على سنة ما تروي جمهور لكبرية جمهور ولا مدد فلوس سنة عاون بالبيع بالبيع ثم تعمل برشا لطخات ولما مدد فلوس ومعنى الفضل الكبير يرجع للجمهور.
1: ثم تقصير من الهيئة كان في مرحلة ما ربما
0: هي وفرت كل شيء معنى البريمات كل شيء موجودة معنى ما
1: نفهم من كلامك دونك كان فما دور كبير للداعمين في النجاح اللي حققتوه الموسم اللي تعدى.
0: صحيح داعمين وقلت لك جمهور هو اللي لمد وعمل له اللطخة
1: نجاح اللطخة نقولوا احنا كان نصور عند الأثر الإيجابي حتى على الملاعبية على أرضية الميدان.
0: اللطخة ما مش معناها في 10 أو 11 مليون في 5 أيام معناها ما صارتش معناها 5 أيام في رمضان معناها بطريقة وتواصلت معناها فما عباد معناها كي كملت الأطخة حبت زي تواصل في الأطخة أخت.
1: الهيئة وفرت لكم المنح للصعود معناها أخذيتوا مستحقاتكم ولا كانت الأمور معناها ما هيش ماديا؟
0: والله الفلوس الموجودة كله معناها تمدد معناها فماش برشا فلوس ديجا ما بقاش برشا فلوس، أما الفلوس اللي بقات معناها هي تمدد معناها عطات الدار على برشا معناها فما لاعبين أخذوا فما راس معنا بالضبط يعني ما حكيتش مع برشا
1: في النجاح الموسم هذا مبروك اكيد برشا اسماء تصور برزتها وعليها العينين نقولوا احنا في الفريق
0: برشا فما اقول لك نحن جمع فيها برشا من العبيه برشا زورت ليش مش نسمي لك يعني نسمي لك مثلا كيما فورات جاسر باسل
1: شكون هداف الفريق هو الموسم اللي تعد
0: فورات
1: دونك يعني كان نقول احنا داعمين الاحباء عمل من الهيئه تاثير ايضا من الملاعبيه اللي كادر نقول في الفريق هو سر النجاح الموسم اللي تعدى.
0: جاو معنا زاد جوارات كما بدر الدين قفريز تعاون اسماء كما معنا اللي جمع كان يلعب معايا في القرعه الصغيره
1: فما حديث زاد في الكواليس يقولوا فما حمله باش تصير لاقتناء حافله تعتقد انه
0: البرنامج هذا تو قاعد عباد تحكي معناها فما برنامج نتاع حافله معناها من الخارج معناها مسافرين بالخارج هما اللي قاعدين تو يقوموا بحاجه يحكيوا فيها معناها قاعده في البرنامج وتعرف تو الانتخابات معناها انتخابات نهار 20 نهار 20 انتخابات
1: هو اكيد التحذيرات مازلت ما انطلقتش نتصور
0: بعد الانتخابات نشوفوا شكون الهيئه ونشوفوا شكون شد الجمعيه معناها يمكن نقدر يعني بعد الانتخابات لازم ترجع ديجار وتر شويه معناها
1: كقائد فريق اليوم مبروك، فمش ميساج للهيئة اللي باش تجي اليوم باش شنو هي ربما الأولويات باش الفريق على يعني يواصل بنفس احنا نقولوا احنا الإنجازات وعلاش لا يزيد
0: والده.
1: اي
0: والده. الهيئة اللي مش تجي، الهيئة مش تجي عندها اخبار خدمة. علاش مش كيما تلعب على صعود هكا هو كيما تو مش تولي تلعب على صعود وعلى وفما نوزة وزة يعني كل ماتش وفما برشا يخدموا يعني لازم برشا جوارات لازم يدخلوا في الجروب يعني لازم على الأقل في ست الجروب جدد باش ينجم يعني أنا تلعب مرتاحة معناها يعني عام كامل و فما ماتشوات صعاب على خاطر مش كما تلعب في الريجيونال يعني معناها قراب الماتشوات كما تلعب في ديبلاسمونات وجمعيات معناها عندها تاريخها في الرابطه الثالثه في كان في الرابطه الثانيه زاد طاحت ثم يعني لازمهم يكونوا معناها متحمسين لحاجات هذوما
1: والباز موجود يظهر لي اتحاد سيدي بوعلي من الجمعيات الولاده اللي ديما تعطي في برشا اسامي
0: موجود يعني. هيك موجود معناها مش خليوها جمعية فما ما نقولش معناها كان مش الهيئة مش تجي ولا ما مش تخدم ولا مش تعطي من عندها ولا مش فما اللي نعرف وين معناها سيدي بوعلي والرجال معناها نجم يكونوا معناها موجودين العباد وتتلم العباد الكل معناها وتصير معناها برشا حاجات ان شاء الله.
1: اخر نقطة زادة فمش ميساج للجماهير مبروك
0: جمهور لازم هو عندنا جمهور سبيسيال ما تعرف انت سيدي بوعلي خونا تجي بحذنا وتشوف الماتشوات سيدي بوعلي معناها جمهورها برشا معناها الماتشواتنا في يفكوه يقول كيما يقول لك يفكوا الماتشوات يفكوه معناها في ان شاء الله معناها يعاونوا كيما عملوا اكثر من السنين على خاطر عام اطفال عملوا مش طلعنا كاو معناها وطلوع ساهل كيفاش مش تبقى لفوق كيفاش مش تحاول تطلع زاد لفوق على خاطر عندنا جوارات وعندنا معناها وبلادنا فيها مولدة معناها سيدي بوعلي فيها
1: صحيح
0: ان شاء الله يلمدوا كيما عملوا الفلوس ويدزوا ويعاونوا جمعية ماديا ومعنويا وان شاء الله تحط الجمعية في السكة الصحيحة ويعملوا جو بريباراسيون بها وتكون في السنة الصحيحة ان شاء الله.
1: ان شاء الله يعطيك الصحة مبروك بارك الله فيك على تدخلك ان شاء الله في مواعيد قادمة نتمنى لك مزيد مرحبا نتمنى لك ان شاء الله مزيد من التألق والنجاح ونتمنى ايضا يعني مسيرة تكون ايضا ناجحة للاتحاد الرياضي بسيدي بوعلي بعد تحقيق الموسم الفرد للصعود وعلاش لا يواصل بنفس الوتيرة وتكون يعني مواسم الصعود متتالية لاتحاد سيدي بوعلي. هذا شعلنا بطبيعة في الانترفيو ما 53 دقيقة بيش خليكم على الموسيقى بعد مواصلين ما بقيت فقرتنا في نسمة صيف مرحبا.

0: نوستالجيا بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام. راديو ار ام اف ام، ار ام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8، على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: جمال جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في نسمة سيف على ارام اف ام.
2: رجعنا لكم من جديد ال 24 دقيقة. السلام عليكم الناس كلهم واصلين في ساعتنا الثالثة لقيت هذا رقم اليوم.
0: رقم اليوم
2: الرقم الأول اللي باش نحكيه عليه هو 50,000 طن. قال متعاملون أوروبيون إن مشتريا حكوميا تونسيا طرح مناقصة عالمية لشراء نحو 50,000 طن من علف الذرة يوم أمس الخميس. وأضاف المتعاملون أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في مناقصة الديوان الوطني للأعلاف هو اليوم الجمعة، ومن المقرر توريد صفقة علف الذرة المطلوب على شحنتين تزن الواحدة 25,000 طن من المنشأة الخيرية وفق وكالة رويترز. وحددت المناقصة فترة الشحن بين 20 أوت و20 سبتمبر حسب المنشأ الذي سيتم توريد فيه. وقال المتعاملون أن تونس كررت في إعلان المناقصة تنويهات سابقة بأن تكون الحبوب من منشأ الخيارية، وهذا يعني أنه بالنسبة لبائع الحبوب من منطقة البحر الأسود لا يجوز للمورد التذرع بظروف القوة القاهرة تحت أي ظرف بسبب النزاع الحالي، وعليه توريد الحبوب من منشأ بديلة أخرى بحسب ما ورد في الإعلان. نحكيه على الرقم الثاني. 97 يوم تغطي الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى حدود اليوم أو يوم أمس الخميس 97 يوم توريد، حيث بلغت 24,928 مليون دينار وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي. وأضاف المصدر ذاته أنه تم بتاريخ 5 أوت الجاري تداول 29,818 مليون دينار من الأوراق النقدية والمسكوكات. الرقم الثالث نحكيه على 12,392 طن. أكد وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ خلال زيارة ميدانية أداها يوم الأربعاء إلى ولاية نابل للاطلاع على سير عمليات خزن مادة البطاطا الاستهلاك وبذور البطاطا الوطنية، أن برنامج تكوين مخزون التعديلي يمثل إحدى الآليات الأساسية التي تعتمدها الدولة لضمان انتظام تزويد السوق بمادة البطاطا والمحافظة على توازن الأسعار. وشدد على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف المتداخلين من هياكل عمومية ومهنيين وشركات خزن لإنجاح هذا البرنامج وتحقيق الأهداف المرسومة. ويقدر المخزون التعديلي من مادة البطاطا الاستهلاك الموسم الفصلي 2026 حوالي 12,392 طن من بطاطا الاستهلاك، منها 3,338 طن تم إنجازها مباشرة من قبل المجمع المهني المشترك للخضر، و 9,054 طن تم تخزينها من قبل الخواص في إطار اتفاقيات الخزن والترويج المبرمة مع المجمع موزع على 21 مركز، منها 10 مراكز بولاية نابل تحتوي على قرابة 7516 طن، أي ما يعادل 61% من إجمالي المخزون الوطني. وأبرز الوزير أهمية دعم إنتاج بذور البطاطا الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الغذائية والحد من التبعية للتوريد، داعيا إلى مواصلة الاستثمار في هذا المجال والرفع من طاقة الإنتاج والخزن بما يستجيب لحاجيات القطاع. وسمع الوزير خلال مختلف محطات الزيارة إلى مشاغل المهنيين، مؤكدا حرص الوزارة على مرافقة المتداخلين في القطاع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير منظومة إنتاج وخزن وترويج مادة البطاطا بما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك على حد سواء. هذا شعنا في رقم اليوم.
0: رقم اليوم
2: مش خليكم مع الموسيقى، بعد شوية في الانفيتي بش نحكيه على المهرجان الصيفي بمساكن، وبش يكون ضيفنا سيد رؤوف إبراهيم المكلف بالإعلام والنطق الرسمي باسم المهرجان الحديث على أهم المستجدات وعرض فيزا اليوم لكريم الغربي. بعد شوية بأكثر تفاصيل في نسمة صيف. مرحبا.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام، راديو رام فام، رام فام ديما معاك ديما معاك.

0: رجعنا لكم من جديد ل 34 دقيقة، مواصلين في ساعتنا الثالثة من نسمة صيف. مرحبا.
1: أنتم تسمعوا في نسمة صيف على درما فيك.
0: أنتم تسمعوا في نسمة صيف حتى للستة متاع العشية مع مهدي الساحلي. نسلم عليكم إلا الناس كل ونيوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. دايما وأبدا بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيقة الواتساب على 29 29 66 68. سينو زادة تجم تكلمون على 71 134 396. مدام تبقى قلت فما شكون ربح زوز تيكيات البارح وجا وما قاش ربما تيكيات نتاعو. الحقيقة قعدنا حتى لستة ونص بعد الوقت الإداري مدام عليا، وبطبيعة اللي ما جيش بعد ما خلطش على العرض سيمون كهو هو التذاكر يعني بالعداد، وكل واحد عنده التذاكر متاعه. إن شاء الله في عروض أخرى لما تكون فما تذاكر، حتى عرض اليوم التذاكر متاعها اللي تم توفيرها بطبيعة تسليم الإذاعة سيمون دونك مع زميلتنا من البيجي. التيكيات متاعنا خرجوا إن شاء الله في العروض الأخرى، والتيكيات اللي ما تهزوش راهم يزالوا موجودين في الإدارة، ما عندهم وين مشيوا بطبيعة. نتصور جاي مخر برشا دونك مش يلقى شكون دونك من الإدارة اللي باش يسلم له التذاكر. إن شاء الله في مناسبات أخرى نتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق، وديما إن شاء الله رابحين معنا في برامجنا الإذاعية. لقيت هذا لانفيتي
2: لانفيتي لانفيتي
0: ضيفنا في لانفيتي سيد روف ابراهيم المكلف بالاعلام والنطق الرسمي للمهرجان الصيفي بمساكن في دورته 33. سي روف اهلا وسهلا مرحبا.
3: اهلا وسهلا مهدي، اهلا وسهلا وتحيه لكل المشرفين والعاملين في راديو مساكن، تحيه لكل المستمعين. كما قلت مهدي ان شاء الله اليوم نحكي شويه على مهرجان الصيفي بمساكن
0: وجديد، اكيد نحكي على العروض اللي تتواصل في مهرجان مساكن. الحقيقه الملاحظه الاولى روف انه الاقبال الجماهيري مقارنة بالدورات السابقة أفضل برشا الحقيقة.
3: بالطبع الحضور أفضل برشا، وإن شاء الله اليوم مش تكون الأرقام قياسية إن شاء الله مع عرض فيزا. كريم الغربي فيزا، نذكروا اليوم هو عرض كريم الغربي فيزا مش يكون في دار الثقافة ليلة انطلاقا
0: بمسرح الهواء التلق،
3: مسرح الهواء التلق في دار الثقافة بمدينة مساكن انطلاقا من 9:30 يبدأ دخول المتفرجين، انطلاقا من 9:30 والعرض يبدأ 10:00. كان نذكروا مهدي بنقاط البيع المتوفرة. النقطة الرئيسية هي أمام دار الثقافة بمدينة مساكن وين يلقاو التذاكر متوفرة، ونذكروا فما صنفين 20 و25 دينار. بقية نقاط البيع فما الباراميديكال مقابل المانيج قرب المستشفى الجهوي
0: بميديكال ستور
3: بالضبط، وفما دراك ستور شهاب قرب مقهى الجمهورية، دراك ستور جرار قرب حافظ حماد لكرا لوازم الأفراح، كيف كيف عند بيع الهواتف الجوال سي بشير الاندلسي، وفما نقطة بيع أخرى في المسعدين، ومينجموش معناها يتحولوا نجموا يأخذوا يقتنيوا تذاكر متاعهم عن طريق تسكرتي.ان وإلا يتصلوا عن طريق الرقم هذا 22 391 510 بالسيد حسن بوهليل رئيس جمعية مساكن لكرة السلة.
0: بالطبيعة هو العرض هذا بالشراكة بين نادي كرة السلة بمساكن و المهرجان

0: الصيفي بمساك التذاكر اللي يظهر لي الاقبال تحسن برشا في ال 24 ساعه الاخيره رؤوف.
1: بالاكيد مهدي ديما نعرفوا عنا تقاليد ديما نتحركوا في الاخر دقيقه 90 أي. الناس سمعت به الحقيقه العرض منذ مده طويله واعلن عليه وانتم اعلنتوا عليه في راديو مساكن وكان الاتصالات يعني كانت ديما بسوا بالهاتف وعن طريق فيسبوك معناها يسالوا وين التذاكر وكل، لكن الاقبال الحقيقي على الميدان بدا من البارح واليوم باكثر كثافه وان شاء الله نوصلوا معناها من هنا للسبعه ثمانية تكون كومبلي ان شاء الله الصاله اليوم
0: ان شاء الله. دونك نقولوا رؤوف اللي ما قصش يزرب بروحه لانه ما بقاش برشا تذاكر للعرض هذا.
1: بالاكيد اللي ما قصش راهو ممكن سويعه سويعه ونص اخرين ما عادش نلقاو التذاكر، معناها فما اقبال كبير وتو كنت من دار الثقافه ورغم السخانه ورغم الحراره العباد قاعدين يجي وقاعدين يقصوا.
0: دونك هذا بالنسبه لعرض اليوم. العروض القادمه المنتظره المزالت في المهرجان الصيفي بمساك، البارح كان العرض نتاع الراب، كان عرض ناجح رؤوف.
1: هو بالنسبة لعرض الراب نعرفوا الشباب يحب الراب وكل شيء، معناها فما إقبال كان على العرض هذا رغم اللي معناها أعطينا فرصة المجموعة شبابية من اللي يهواوا الفن هذا فن الراب، كان إقبال باهي يدل اللي فما تقاليد في مساكن معناها خاصة للشباب أنهم يحبوا الراب، وإن شاء الله فما عروض أخرى زادة تو نعلن عليها في نفس هذا الفن. ونذكروا عرض الافتتاح هو كان معنا والغشام، كان حقيقة الحضور متوسط والعرض
0: رغم انه اخذ نقولوا احنا المساحة الاعلامية اللازمة يعني وتناول الاعلامي، وحسينا الناس تفاجئت ما في بلهاش كان ما سمعتش كان دايخة شوية يظل بقصان الضوء وقصان الماء ترهوجوا شوية ما ركزوش برشا ما سمعوش بيه العرض يعني وتفاجئوا بالموعد
1: نتاعو. ملاحظتك في المحل مهدي اللي ممكن الحرارة الكبيرة اللي مرينا بها في شهر جويلية وكل قصان الماء وقصان الضوء وكل شيء أثر شوية وخلى العباد ما تقبلش على المهرجان خاصة في العرض الافتتاحي، رغم اللي كان معناها تم الإعلام عن هذا العرض في كل وسائل الإعلام منها إذاعة مساكن، يعني كان الناس في بالها وسي خالد زقر مدير المهرجان كان زاركم زوز مرات وأعلن على العرض هذا، يعني خذا المساحة اللازمة من الإعلام العرض الافتتاحي. وعلى العكس والعرض الثاني متاع غنيلي اللي كان بالشراكة مع الهلال الأحمر التونسي الهيئة المحلية بمساكن كان حضور قياسي وشفنا معناه كان إقبال كبير وكان فما تفاعل مع الجمهور، والحقيقة نجم نقول العرض هذا نجح جماهيريا.
0: العروض اللي ما زالت رؤوف
1: بالنسبة للعروض ما زالت نهار 11 أوت فما عرض للأطفال، هو كان مبرمج 12 أوت تم تقديمه ل 11 أوت عرض مبرمج الأطفال مش يكون انطلاقا من 8:30، نعرفوا معنا الأطفال معنا ما يسهروش برشا كل شيء قرينا لهم حسابهم 8:30 مش يكون في الأخرى سيمونير المخينيني، والعرض هذا مش يكون الثمن متاعه في المتناول 5 دنانير. وبالطبع زاد فما تخفيضات اقترحها سي منير، زاد كتبدا فما عائلة كبيرة يعمل مثلا زوز صغار ثالث بلاش، يعني فما تسهيلات في الدخول وتشجيع على حضور العروض الخاصة بالأطفال. بالنسبة لنهار 15 أوت مش يكون لعشاق الفن الصوفي عرض مهم هو لمحمد علي جلالي، ونعرفوا في مدينة مساكن يحبوا النوعية هذه الفنية كما الزيارة كما جلالي كما عرض الخمسة، يعني يحبوهم النوعية هذه ويكلموا فينا من تويكة وفما إقبال على اقتناء التذاكر. بالنسبه للعرض الحدث زاد مش يكون 18 اوت مع فنان الراب الغني على التعريف المشهور جنجون، وفما الحقيقه زاد من توي يكلموا فينا على التذاكر وفما اقبال كبير على التذاكر في مخص العرض هذا، ونعرفوا القيمه الفنيه نتاع جنجون خاصه في السنوات الاخرى. فما كذلك عرض راب آخر 22 أوت لبلحسن ورادي، زاد عندهم القيمة الفنية متاعهم وكل، وإن شاء الله الإقبال يكون في مستوى الحدث.
0: هذا العرض الأخير،
1: هذا العرض الأخير 22 هم الحقيقة كنا مبرمجين احنا عرض آخر باقتراح من السيدة ربيبة ميلك، معناها اقترحت علينا عرض يكون نوستالجي. شو معناها نوستالجي؟ تعيشنا في كي فترة التسعينات بالديكور متاع التسعينات، الفن متاع التسعينات، وتأثوا فرقة والأغاني تكون تقريب في كل زمن هكايت، وهو عرض عائلي مخصص لعائلات، لكن ممكن يقصر المدة، وممكن تنظيميا صعيب باش يتم معنا تنظيمه بسرعة، ممكن أجلناه العرض هذا خاطر مش ممكن تجهيزه في فترة قصيرة.
0: واضح. النقطة الأخيرة نكملوا مع نأخذ فكرة على الهيئة اليوم، العمل هذا بطبيعة الهيئة اللي خدمت لاختيار هذه العروض والتنسيق والجانب التنظيمي وبيع يعني التذاكر وال يعني العملية التسويقية للعروض هذه. لكن نأخذ فكرة على هيئة المهرجان هذه اللي ترأسها سيد خلزك.
1: يعطيك الصحة مهدي في السؤال، لأن الهيئة تقريبا ما نسمعوش عليها برشا، باهية فرصة اليوم أتحتها لي باش نعرف بالفرقة يعني بالمجموعة كاملة متاع هيئة المهرجان اللي ترأسها خالد زجر كما قلت، نائب رئيس سي محمد بن سالم. سي محمد بن سالم الأستاذ السابق للتاريخ والجغرافيا، كاتب عام سي منير المخينيني، أمين مال سي محمد لندلسي، كاتب عام مساعد سونيا غزال، مكلف بالاعلام وناطق رسمي المهرجان روف برام، بقيه الاعضاء سي برهان المليح اللي هو كان رئيس سابق لجمعيه مهرجان مساكن الصيفي، مراد بوهليل الفنان المسرحي، عادل جابسي، لميا القذقاذي، وهالمنات. هذه هي كامل المجموعه، فما زوز اعضاء هم قدموا استقالتهم.
0: هذا علاش ما ذكرناهمش بطبيعه؟
1: ما ذكرناهمش لانهم قدموا استقالتهم كتابيا معناها.
0: واضح.
1: ملاحظه أخرى سيمادي، الرجاء من الأشخاص اللي من خارج المجموعة هذه، ما سمعنا هكا بعض الكلام الناس تتحدث على المهرجان كل شيء، الرجاء معناها احترام هيئة المهرجان، ما ينجمش واحد يتكلم باسم المهرجان هو يكون خارج المهرجان، معناها خارج إدارة المهرجان، ما ينجمش يتكلم على عروض ولا يتكلم على حاجة هو خارج إدارة باسم المهرجان.
0: واضح.
1: وملاحظة أخرى، سمعنا هيك أحديث علاش ما نجيبوش فنانين كيما مرتضى الفتيتي ولا رؤوف ماهر ولا زياد غرسة ولا لطفي بوشناق ولا صابر الرباعي. الفنانين هذوم الكل نعرفوهم ونعرفوا اللي هما ينجحوا جماهيريا، لكن الإمكانيات المادية ما تسمحش. تو مثلا مرتضى الفتيتي معناه تفاوضنا معاه على أساس مش يكون عرض مشترك مع جمعية مساكن لكرة الطائرة، واتفقنا مع أعضاء الهيئة وكل شيء، لكن في الأخر معناه بعض التفاصيل المالية معناه يعتبروا العرض غالي شوية، هذاك علاش ما
0: فما ريسك،
1: وفما عروض أخرى كيما الزيارة والكل تنجح 100% جماهيريا، ما نشكوش.
0: لكن الفضاء ما ينجمش،
1: الفضاء ما يسمحش، يلزم فضاء كبير كيما الملعب البلدي بمساكن ولا حاجه اللي ينجم يستوعب
0: بعض اشكاليات اخرى. بالطبع
1: بالطبع فما اشكاليات اخرى تنظيميه، هذاك علاش حبينا نوضحوا الرؤيه للناس اللي قالوا شبيه.
0: معناها باش نتكلموا يعني بوضوح، مش معناها كان عرض لازم يتعمل في الساد، راه مش في السهل باش تعملوا في الساد، دونك لازم تاخذ ترخيص وفيها
1: خدمه. بالطبع فما ترخيص وكل شيء، وحتى في الستاد راه فما مصاريف اخرى، مش تحضر منصه معناها تتكلف مليح، والاجراءات التنظيميه تكون اكبر كل شيء، يعني
0: عمل كبير،
1: مساحه اكبر، مش تكون امور تنظيميه اصعب
0: برشا.
1: اكيد.
0: واضح. شكرا لك سي رفوق. عندك اضافه قبل ما نكملوا سي رؤوف؟
1: الإضافة الوحيدة إن شاء الله معناها نعطيكم الصحة على
0: مرحبا.
1: يعني على أتحتوا لي الفرصة هذه، ومرحبا بكم أنتم إذاعة مساكن، وأنتم منورين ديما موجودين في المهرجان، مرحبا بكم
0: لك.
1: في كل وقت.
0: وشكرا. كل الشكر لك سيد رؤوف إبراهيم المكلف بالإعلام والنطق الرسمي باسم جمعية مهرجان الصيفي بمساكن في دورته 33 كما قلنا الليلة، عرض كريم الغربي، عرض تحت عنوان فيزا، بداية من 9:30 دونك بتاع الليل دخول الجماهير، والعرض تقريبا يبدأ في حدود 10 ليلا. أكيد سهرة ستكون ممتعة لكل حباء الفن والعروض المسرحية بطبيعة، كما قلنا في فضاء الهواء التلق بمسرح الهواء التلق بدار الثقافة بمساكن. هذا شعنا في لانفيتي.
2: لانفيتي لانفيتي
0: ل 49 دقيقة باش خليكم على الموزيكا. هذا شعنا في ساعتنا الثالثة، راجعين بعد شوية في ساعتنا الرابعة من نسمة صيف. مرحبا.

0: الأشهار على ميرم اف ام. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
1: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة الكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيد نلقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
1: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
1: وانا ما زلت نستنى المرة هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
2: بيبليسيتي.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: بيبليسيتي
0: صيف السنة تحلى العشوية في مانيج مساكر، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يتبع الحصير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيج مساكر يرحب بيكم في ساحة الحرية مقابل المعتمدية.
2: بيبليسيتي.
4: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
0: لا يا صاحبي، مع اليوسكولي أنا بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويليا حتى ل 15 اكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على باراسكولير وليجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير. وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على كيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407 وإلا 99 872 ألف. مش قلتلك نيوسكولي أراهي المكتبة المثالية.
2: بيبليسيتي.
5: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
6: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
5: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
6: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
5: قالت لك شي وين حالل؟
6: ورا لسي تكنيك بالضبط بحذا كوشة العيوني مقابل استيك.
5: اي عرفتها.
6: قالت لك يا حاج ستخيكشوغ مداحهم اليمنيو والبولونة ينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
5: يا مرأة قلت لك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
6: هيا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
5: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
6: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
2: بيبليسيتي.
7: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.

0: الأشهار على نرم فم. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. يقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: ار ام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في نسمة سيف على ار ام اف ام.
4: رجعنا لكم من جديد 5:19 نسلم عليكم الناس كل مواسين في ساعتنا الرابعة في نسمة صيف. مرحبا بكم الناس كل ومرحبا بكل تفاعلاتكم. نرجع نحكيه سبور نحكيه على أهم المستجدات والأخبار الرياضية. البداية مع النجم الرياضي الساحلي وين نجحت لجنة فضل النزاعات بفريق جوهرة الساحل في غلق الملف رقم 14 المتعلق بالمدرب السابق للفريق الأسعد الدريدي. نذكروا أن الملف القادم هو ملف المدرب فوز البنزرتي واللي تبلغ قيمته 35 مليون بطبيعة أو 75 مليون هو قيمة الصفقة هذه بطبيعة أو الملف هذا والديون المتخلدة بطبيعة. هيئة النجم الرياضي الساحلي قاعدة أكيد تتسارع وتحاول تخلط لغلق كل الملفات بطبيعة تأهيل الفريق فيما يخص المشاركة متاعه في البطولة. يواجه فريق النجم الرياضي الساحلي في ثالث وديات والأمل الرياضي بحمام سوسة بملعب حمام بورقيبة انطلاقا من 5:00. نذكروا أنه النجم الساحلي كان خاض في الفترة الاعتادية هذه زوز مقابلات ودية نجح في الفوز على الترجي الجرجيسي 2-0 وكان تعادل أيضا مع الأولمبي البيجي 0-0. من جهة أخرى يواجه الترجي الرياضي التونسي في رابع وديات الفريق المستقبل الرياضي بالمرسى غدوة بملعب الشاذلي زويتن انطلاقا من 5:00. نذكروا أن الترجي لعب في فترة الإعداديات 3 مقابلات ودية كان فاز على الاتحاد الرياضي القرطاجني والنجم الرياضي الخميري وتعادل مع الحزم السعودي كما أيضا فريق مستقبل المرسى واجه في ودية المنتخب الأولمبي التونسي وتعادل 1-1. أنا أعطيكم فكرة على نتائج المقابلات الودية اللي تلعبوا البارح. دارت يوم الخميس جملة من المقابلات الودية في إطار استعدادات الأندية التونسية الى انطلاق بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. الاتحاد المنسيري انهزم ضد اتحاد قسنطينة هدفين مقابل صفر. النجم الساحلي كما قلنا تعادل مع الاولمبي البيجي صفر مقابل صفر. الترجي الرياضي التونسي فاز على سان بيدرو الايفواري هدف مقابل صفر. وترجي الجرجيسي العكاره هزيمه في مواجهه اتحاد خنشله 2-1. أعلن النادي الإفريقي اليوم عن إتمام إجراءات التعاقد مع المهاجم الكاميروني تادوس نكانغ. نكانغ أمضى على عقد يمتد لثلاثة مواسم أي لغاية 30 جوان 2029. قررت لجنة الإشراف على الجلسات العامة والمنخرطين بالنادي الإفريقي عقد الجلسة العامة العادية تقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 وذلك يوم الأحد 30 أوت 2026. وأكدت اللجنة في بلاغ صادر عنها عقب اجتماع أعضائها المنعقد أمس الخميس 6 أوت 2026 أنه بيتم الكشف عن موعد ومكان انعقاد الجلسة في بلاغ لاحق. كما أشارت إلى أن الهيئة المديرة ستضع التقارير المالية والأدبية على ذمة المنخرطين للاطلاع عليها في أقرب الأجيال. وفي سياق متصل أعلنت اللجنة عن فتح باب الترشح لعضويتها للفترة الممتدة بين 2026 و 2029. اتفقت الهيئة التسييرية للنادي البنزرتي مع المهاجم ريان المشرقي على فسخ التعاقد بالتراضي. وتم إعارة اللاعب صاحب 23 سنة لعديد الأندية على غرار نادي حمام الأنف وجندوبة الرياضية. أكدت مصادر مطلعة اليوم أن متوسط ميدان الدفاع السابق للنادي الإفريقي والاتحاد المنسيري ياسين الدريدي تحول صباح اليوم إلى الإمارات لتوقيع عقد رسمي على عقود انضمامه لفريق العربي الإماراتي. نذكر أن ياسين الدريدي تحول قبل فترة إلى فريق ليتواني قبل ما يقرر فسخ تعاقده لأسباب خاصة دون أن يباشر التمارين. أعلن النادي الرياضي بحمام الأنف اليوم الجمعة عن تعاقده بصفة رسمية مع متوسط الميدان الغيني بوبكر سيديكي لمدة 2 مواسم قادما كما قلنا من غينيا مباشرة بعد امضاء العقد بصفة رسمية. التحق سيديكي بترابس الفريق استعدادا لبداية الموسم الرياضي الجديد. نذكر نادي حمام الأنف تعاقد خلال الميركاتو الصيفي مع 6 لاعبين لتعزيز صفوف الفريق. تمكنت الهيئة المديرة الاتحاد بنغردين من انتداب المدافع تيج الإسلام سالم لمدة 2 موسمين قادما مستقبل المرسى. يبلغ من العمر اللاعب هذا 25 سنة وسبق له لعب مع مستقبل جيبس. كما تعاقدت أيضا هيئة الفريق مع كل من أيمن العمري قادما من نادي البنزرتي يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي لمدة 2 مواسم. غازي العيادي قادما من الملعب التونسي يشغل خطة متوسط ميدان لمدة 2 مواسم. وفواد التيمومي ظهير الأيسر مدة 1 موسم. أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بلاغ رسمي أن اعتذارات إنفانتينيو بخصوص تعليق مشروع بعث شركة خاصة تمتلك حقوق مسابقات الفيفا غير كافية. وأوضحت اليوفا في بلاغها أن ما قام به رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم هي عملية تشويه لأفضل مسابقة في العالم عبر بيعها لشركة استثمارية خاصة. وطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بوضع قانون يمنع مثل هذه الخطوات مستقبلا مع تجديد تعليق مشاركات المنتخبات والفرق في المسابقات الفيفا إلى حين تطبيق هذه الخطوة أو رحيل إنفانتينيو. نذكر أنه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل تدخل اليوفا وعدة اتحادات محلية كان ينوي تكوين شركة برأس مال قيمته 20 مليار دولار من أجل امتلاك رعاية كل مسابقات الفيفا. ويحق لأي مستثمر أن يمتلك حصة من هذه الشركة التي تستحوذ على حقوق كأس العالم وبقية المسابقات. أنا الجامعة التونسية لكرة اليد عن التركيبة الجديدة لمكتب الرابطة الوطنية. نعطيك فكرة على التركيبة الجديدة للمكتب. محمد لطفي المكني رئيس، هلا العجيمي أيضا نلقاها في القائمة، محمد رضا التركي، شكري الإمام، سهيل جغام، لطفي لزعر، محمد حبيب الشيخ، رشيد تنيش، يوسف التبرسقي، كريم جبالة، علي شعبان، نزار النموشي، صبري الهمامي، أكرم الشريطي، أنيس الغول، وصابر الجيبسي. نكملوا أيضا مع أخبار كرة اليد. تعاقد النجم الرياضي الساحلي صباح اليوم مع الجناح الأيمن لنادي ساقيت الزيت باسم بن قادر لمدة 2 مواسم. نذكر أنه بن قادر ابن مدرسة الاتحاد الرياضي بن قردين، كان خاض تجربة سابقة مع نادي ساقيت الزيت. نذكر النجم الساحلي بشواجه نادي كرة اليد بجمال في قاعة جمال في إطار الجولة الأولى من البطولة الوطنية. 5:25 باش خليكم مع الموسيقى، ومن بعد اكيد مواصلين مع بقيه فقراتنا في نسمة صيف.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 نسمة سيف ترجع لكم بعد شوية. أرام فام تونسنا.

0: الشهر على ميرم اف ام مع عقاريه جلولو. من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين بالازور. اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه, اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كلكوز ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3, وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت.
1: بيبليسيتي
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم, كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.

0: الاشهار على ميرم اف ام. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
2: في مساكن
0: في سوسة
2: والمنستير
0: على 99.8
2: على 99.8. انتم تسمعوا في نسمة سيف على ارم اف ام.
3: الخمسة وسبعة واربعين دقيقة، مواصلين في ساعتنا الرابعة وآخر فقراتنا في موعدنا اليوم الوقت هذا. لجندا وعودة على أهم العروض اللي مبرمجة اليوم الجمعة 7 أوت 2026.
2: لجندا.
3: العرض الأول نحكيه على المهرجان الصيفي بمساكن، عرض فيزا للممثل والفنان كريم الغربي، مسرحية كوميدية باش تكون بداية من 9:30 متاع الليل في مسرح الهواء التالق بدار الثقافة بمساكن. أيضا نحكيه على المهرجان الدولي بتبرقة، عرض الفنان وليد الطلياني بداية من 10 متاع الليل. بطبيعة كما قلنا هذا العرض في المهرجان الدولي بتبرقة بداية من 10 متاع الليل، المكان باش يكون بالمسرح الصيفي بتبرقة. نحكي أيضا على المهرجان الياسمين برادس، العروض عرض الزيارة، عرض صوفي موسيقي بداية من 10 متاع الليل، بداية كما قلنا 10 متاع الليل بمسرح الصيفي برادس. نحكيه أيضا المهرجان الدولي بجابس، الفنان وليد الصالحي حفل غنائي بداية من 10 متاع الليل في معرض جابس. ونحكيه أيضا على مهرجان نابل سامفوني، سيا سامفوني بداية من 10 متاع الليل، عرض موسيقي. نحكيه أيضا على مهرجان جربة ميدون، عرض لمسرحية تونسي ونصف، عرض مسرحي كوميدي بداية من 10 متاع الليل. باش نكملوا مع مهرجان قصر هليل يونغ إير زد، عرض للفنان فنان الراب بداية من 10 متاع الليل. بطبيعة كي نحكيه على مهرجانات قرطاج أو مهرجان قرطاج الدولي أو مهرجان حمامات سوسة بنزارة وصفاقس، اليوم هيش ما فماش عروض مبرمجة لهذه المهرجانات. بطبيعة هذا عنا في لجندا.
2: لجندا.
3: 45 دقيقة بلجندا، نوصل نهاية موعدنا اليوم. إن شاء الله موعدنا باش يتجدد بداية من الأسبوع القادم. تحية لزميلنا إيهاب براوي اللي رافقنا في الإخراج الفني. نذكركم بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب على 29 29 66 68، كيف تجمو تكلمون على 71 134 396. تحية لكم النس الكل، إن شاء الله موعدنا ستتجدد في لقاءات قادمة في نسمة صيف على 99.8. راجعين، مرحبا.
2: نسمة صيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة صيف عشوية تعمل الكيف على الرمفرم.
4: أنا شاي وعامل كيف، أنا طاير كي نسمة صيف.
2: نسمة صيف عشوية تعمل الكيف على الرمفرم. نسمة صيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على الرمفرم.
0: أرام فام
2: في مساكن
0: في سوسة
2: والمنستير
0: على 99.8
2: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.aramfm.net على www.aramfm.net.
2: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
2: rmfm.net
0: مقيد الاشهار على rmfm. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة سنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
5: كبليسيتي
1: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم، بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم.

0: تابعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: الموسيقى نون ستوب على رمفام. بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: rmfm.net
1: rmfm.net
0: بقية الاشهار على rmfm.
2: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
3: لا يا صاحبي، مع نيو سكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيو سكولي السنة حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى 15 أكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد نيو سكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية؟
4: خويا شنية حاجتك أنت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM، بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: سمعونا
1: على www.rmfm.net. تقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
3: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
4: مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
4: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
5: الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: سمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
2: تقيت الشهر على rmfm جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب والنتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانتلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755
3: كبليسيتي.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
5: موسيقى نون ستوب على رمفام بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام

0: سمعونا
1: على www.rmfm.net. قيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
1: الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم. بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم.

0: سمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
2: بقية الشهر على رمفام. صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيكر، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكر يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية.
3: بليسيتي
4: يا مرا، أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
5: أوه بربي يزين، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
4: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
5: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
4: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
5: وانا ما زلت نستناه، المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
4: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: بليسيتي
6: كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح، واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات، تراعي جميع الأذواق سيكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى لوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
3: بليسيتي
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
8: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام. راديو ار ام اف ام، ار ام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
9: المزيكا نون ستوب على رم فام، بنت المزيكا نون ستوب على رم فام.

0: تابعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. النوبة النوبة.

0: النوبة.
1: تسمعونا
2: @rmfm.net.
1: rmfm.net.
3: اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. على 99.8.
4: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: www.rmfm.net.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: www.rmfm.net.

0: النوبة النوبة سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تقية الشهر على ارام اف ام.
1: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
0: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم. شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى 15 اكتوبر. تمتع بتخفيضات استثنائية توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد. نيوسكولي تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407، وإلا 99 872 ألف. مش قلتلك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
2: لجميع أعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم. النوبة.

0: النوبة النوبة عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. النوبة.

0: النوبة
1: تسمعونا
2: @rmfm.net
1: rmfm.net.
3: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
4: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام ديما معاك الموسيقى نون ستوب على رم اف ام بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام

0: سمعونا
1: www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم فام. راديو رم فام. رم فام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام.